على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

أتخلى عن كل شيء، أناجيك فألاقيك وأحقق ذاتي التي هي فيك. أنت القريب، أنت الحبيب، وأقرب من ذاتي إليّ.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت

قوم يا كنيسة، اصحي وكمان صحي الولاد، وتشدي وقفي على رجلين شداد، واملي قلبك من الروح وتنسمي نسمات جداد. قوم يا كنيسة احلمي من غير نوم وعنيكي مفتحين، احلمي لبعيد ابعد من اللي تقدر تشوفه العين، احلمي من غير حد، ده اللي ملوش حلم ملوش غد وايامه ضايعين. احلمي الحلم الجريء، احلمي بيوم المجيء اللي لازم هيجي مهما طالت السنين. ونعاشوا ولادك الاحلام واستنوها مع الايام مشتاقين، يا روح تعالى وحقق الاحلام واجمع وحي العظام، وحط فيها عصاب من جديد وكسيها لحم الوليد، وابسط عليها جلد حساس ورجع لها الاحساس، يا روح هب على اللي كانوا ميتين، شدد الايدين المرخيه والركب المخلعين. تعالى الان الوقت حان، جهز الكنيسه للعريس وخلي ولادها كمان جاهزين.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: شعوتشی پوین شعو
1: يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

صباح جديد ينير عتمة الحياة، صباح يحن إليك ويكتب في عينيك أجمل قصيدة، صباح الحب والصفاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الشوق للقاء، صباح يتعانق فيه الورد ويرسم ابتسامة الحياة نبضا تدق له القلوب عبر المسافات. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤخ.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

0: حسب الإبلاغ الذي جاء على أحد المخازن الموجودة في عنكاوة، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: حتى ما وين وين مالتكم وين مالت
3: مطعم المطعم مالتها
2: من وزع للمطاعم
1: يا مطعم مالتكم
2: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالتنا.
1: هاي غير شغلة، إذا هي شيء هاي غير شغلة.
2: إيه فخر.
1: بس شنو هاي شنو هاي البهارات الإكسباير موجود؟
2: أكو كيس واحد إكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هواية بأكثر من كيس.
0: طيب أستاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا بأحد البرادات شفنا فت كمية كبيرة من الدجاج متذوب ومتجمد مرة أخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كمية كبيرة ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا، فإحنا نشوف الكمية نقول له هذا مو مال مطعم مطعمين، احتمال دا يوزعون، فإحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس أكو شغلة غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم أحواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسية حتى الدم. إحنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية من دجاج، صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافها، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسباير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهرادخ أني مواد كم خازق الإكسباير يوا ولي وغزينة، خاصة أنا مواد قاد براد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة لي وغزينة بخ طريقة يعني دخ كامل صحي. هرا دقمنا قاو التلف أنا مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: أنكاوا، فتم الدخول إلى هذا المخزن الآن للإطلاع على صلاحية المواد الغذائية الموجودة فيه من قبل اللجان، وبعدها يتم اتخاذ القرار بحق المخالفين. سنكون معكم في هذه التفاصيل.
1: أنا صاحب مطعم بسيط، استلم من عندك هاي صدر دجاج فريش، بس أصلاً هو مو فريش، أنت جايب متجمد كراتين تذوبها بعدين تدبيله وتوزع المطاعم كفريش.
2: توزع بس مالتنا
1: احنا. حتى ما وين مالتكم؟ وين مالت
2: مطعم؟ المطعم مالته.
3: ما نوزع للمطاعم
1: احنا. يا مطعم مالتكم.
3: مجرد مطبخ تحضير للمطعم مالته.
1: هاي غير شغله، اذا هيك هاي غير شغله.
3: اي فخر.
1: بس شنو هاي البهارات الاكسباير موجود؟
3: اكو كيس واحد اكسباير.
1: بس كيس واحد؟ لا شفت صور بالموبايل هوايه باكثر من كيس.
0: طيب استاذ عذرا، مثل ما شفنا هنا باحد البرادات، شفنا فد كميه كبيره من الدجاج متذوب ومتجمد مره اخرى.
1: مو هاي السؤال، يعني كميه كبيره ويقول يكفينا يوم يومين، يعني هذا ما يكفينا. واحنا نشوف الكميه نقول لا هذا مو مال المطعم، مطعمين احتمال دا يوزعون، فاحنا راح نشيك هاي الموضوع. بس اكو شغله غلط هناك، لازم تكون الدم مو يبقى جوا، لازم احواض من ستيل ومربوط ويا المجاري الرئيسيه حتى الدم. احنا مرات يعني نروح على معامل تحضير قص دونر، هذا كلهم هاي الأحواض عندهم مواد كلها ستيل والدم ما يبقى.
4: شفنا عندهم سوء تداول مع المنتجات الحيوانية، من دجاج صدور الدجاج أصلا هي مجمدة ومذوبيها ومتعاملين وياها ويا التوابل وخلافة، وراجعين مرة ثانية يجمدوها ويقطعوها على أساس أنه يعني يدزوها المطاعم. الكمية كلش كبيرة، يعني ما معقول انه هاي تكفي لمطعم واحد.
5: اللي مبين هنا سوء التخزين ووجود بعض مواد اكسبير في المخزن، وتحولت الى لجان تحقيق في المواد اللي موجودة هنا.
6: يعني هذا المخزن او محل التحضير يقوم باعداد المواد الغذائية وإرسالها إلى بقية المطاعم في أربيل، ومنها يمكن 3 أو 4 مطاعم في أربيل. ولازلنا في عملنا مستمرين في إرصاد المخالفات الموجودة بالمكان، وإن شاء الله دائما نكون منتبهين ونتابع كل المحلات الموجودة بعنكاوة. وشكرا.
7: وهذا دخ أني مواد كم خازق الإكسبيريا وليا وغزينة، خاصة أني مواد قاعد براد ضد مخ ثياث أثوى، وزائدا بصرة ليا وغزينة بخطريقة يعني دخل كامل صحي. هرا دقمنا قاعد تلف أني مواد.
0: مستمعي راديو عنكاوة، ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن جولة لجان الرقابة الغذائية والأمنية على أحد المخازن الغذائية في قضاء عنكاوة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي وين شوه

قدم توخن هوية برختا شبانا وخزيانا من برس قالد عينكا وراديو اللي ذبذب تتشو وتشي بون شو قمت من يخطالوخن يوما مليا من بيرو طاوة. وصباح الخير لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا وين ما كنتوا تشاهدونا على ذبذبة 97.7. نتمنى لكم يا رب في هذا الصباح أن يكون صباح النعم والتفاؤل والبركات من عنكاوة راديو ومن برنامج عنكاوة هذا الصباح. إن شاء الله يا رب تقضون ويانا وقت ممتع برفقة برنامجنا.

أكيد نرجع نصبحكم مشاهدينا ومستمعينا اللي يشاهدونا حاليا على البث اللايف وكل من يسمعنا من خلال صوت الراديو. ولكن قبل ما ننتقل اليوم إلى فقراتنا أكيد بقلوب يملأها الحزن، إحنا نعزي بوفاة الأب سليم البرادوستي وكذلك لعائلته وذويه ومحبيه، ويا رب تكون آخر الأحزان. أكيد الفقدان هو فتشي صعب جدا، ولكن أكيد صلواتنا إلى أن يكون في ملكوت الله وأيضا في راحة ويد الرب. أما بالنسبة اليوم راح يكون عندنا محور جميل جدا، وأعتقد يمكن اليوم أكثر الشباب والشابات وكذلك لمحبي القراءة يمكن اليوم الكتب قد تكون قليل قراءتها، ولكن الأكل عدد الكثير الكبير اليوم أيضا لا يزال مهتم، وهذا هو الجميل بالموضوع ومن جميع الفئات والأعمار. لذلك اليوم راح يكون موضوعنا ما بين رائحة الورق وضوء الشاشة، هل ما زالت القراءة كما كانت؟ طبعا احنا نعرف كلش زين هاليوم أساليب القراءة تعددت، أشكال الكتب تعددت، منها الإلكترونية ومنها عن طريق الشاشة ومنها أيضا الورقية اللي لا تزال اليوم محتفظة بنكهتها ورائحتها. ويا ما أجمل المكاتب اللي تشع بالكتب إذا كانت عندك المتنبي وكثير، والعراق معروف بأساسا بحضارته وبجماله وبحبه للقراءة والكتب. لذلك نتمنى إحنا اليوم أنه تكونون ويا أيضا ضيفنا تستمتعون ويا صاحب مكتبة أمل اللي راح يرافقنا أكيد بعد قليل في برنامجنا، ونحب أيضا نسمع آراءكم حول موضوع اليوم وكيف ممكن أنه إحنا أيضا نشجع أطفال الصغار على القراءة، لأنه أنا أعتقد أنه هواية القراءة تبدأ من الصغر، أيضا كيف نشجع إحنا الطفل أنه يقرأ، وأيضا من يكون شاب ومن يكبر، لأنه بالنهاية القراءة هي أعتقد فد بحر من المعلومات، وبنفس الوقت راح تنطيك كثير من المعلومات الغنية اللي ممكن تفيدك في حياتك. لذلك بإمكانكم أن تتصلون على أرقام الهواتف كورك 0750-380-00-333 وآسيا سيل 0773-080-00-333 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فعندنا اليوم الجائزة الأولى مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني، والجائزة الثانية راح تكون مقدمة من مكتبة أمل.

0: ويانا أول اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو
0: صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: أهلين صباح الورد نور، شلونك؟
1: حياتي يعني بخير، وانت شلونك؟
0: إن شاء الله دائما زينة نشكر الله بخير. شخبارك أمورك؟
1: الحمد لله الحمد لله، احنا زينين والحمد لله نشكر الله.
0: ممتاز. وين وصلتي
1: بال
0: وين وصلتي بالشغلة الامتحانات نور؟ كملوا له بعد الطلاب
1: يوم الأحد؟
0: ها ان شاء الله الاحد. الاحد
1: ايه صفوف الغير منتهيه الاحد يوم 10 الشهر.
0: اوكي.
1: اما الوزاري لا، لي 14/6.
0: ها 14/6. اوكي يلا ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لجميع الطلاب،
1: وان
0: شاء الله الله يعطيكم اكيد هم من القوى والصحه اللجان والاساتذه والمدراء.
1: شكرا. الله يحفظك. الله يقويك.
0: الله يسلمك حبيبي. اسمعك، انطينا رايك في موضوعنا لليوم نور.
1: بس زمان قبل كانت القراءه كلها عن طريق نشتري كتب من المكاتب، من المكتبه، ونقرا ونتصفح كلها عن طريق الكتب. هسه بهذا الزمن بما ان وسائل التواصل الاجتماعي، فكلنا صراحه نتابع القراءة عن طريق الانترنت، اليوتيوب، الجوجل، نلجأ إليها. يعني قليل نلجأ إلى الكتب والمكاتب، قليل بصراحة. أنا أول الناس ما ألجأ للكتب، وشيء موجود بالجوجل باليوتيوب. حتى البنتي أطلح لها من الانترنت بصراحة.
0: بس أنت ما تشوفين أنه طيب هذا الشيء ممكن إلا فد آثار شوية سلبية نوعا ما؟ يعني اليوم القراءة لساعات طويلة على يعني على الشاشة ممكن لها أثار يعني على العين، مؤذية صح. على الدماغ، الخلايا، المخ. وأعتقد يعني أيضا القراءة الورقية يعني بيها فوائد، منها أنه تنخزن أكثر بالذاكرة المعلومات، تقدرين تحطين ملاحظات على الورقة، بنفس الوقت راح تقللين أنت جهد الألم اللي يصير على العين بالضغط من خلال شاشات الهاتف اللي معروفة اليوم بها كثير من الذبذبات المضرة للعين.
1: صح، هو يأثر على العين. ثانيا المعلومات ما تنخزن مثل ما قلتي بالدماغ، يعني واحد من يكتب تنخزن المعلومات بالدماغ أكثر. ليش بالمدرسة نجي للطلاب إنه نعطيهم واجب حلو على الورقة
0: بالضبط.
1: بس هسا تشوفين يعني طلابنا هسا، طلاب قبل زمان قبل والله يحلون بإيدهم، كانوا يقعدون يحلون. هسا زمان هسا نعطيهم واجب بس ما يقعدون هم يحلون، يرجعون لليوتيوب للجوجل هذولا للذكاء الاصطناعي يطلعون الجواب ينزلون على الورقة، بس شكليا خوفا من المدرس بالصف يحضرون الواجب حتى لا تقول درجاتهم أو تحاسبهم المدرس، يحاسب الطالب إنه أنت ما محضر واجب
0: صح.
1: بس مثلا أنا كفيزياء أنا عندي مسائل، مو أنصح الطلاب والله العظيم دائما أنصحهم لا تنقلون من المزبة، حلوا غلط. أنا ما حاسبكم تحلون غلط، ما يخالف تحلون غلط، هسه تتعلمون أحسن من تخطئون في يوم الامتحان.
0: بالضبط.
1: أخطأوا بالواجب البيتي ولا تخطئون بالامتحان. بس صدقيني خلال ما أنا أسوي تفتيش على الواجب ده أشوف كلهم ناقلين الذكاء الاصطناعي، ولا يعني قليل من الطلاب اللي ده يحل بإيده.
0: طيب يعني أنت برأيك همين هاليوم ده تشوفين هذه الأجيال عدها ذاك الوهز أنه تقرأ، لو ده تشوفين أنه مستوى القراءة صار كلش قليل بالنسبة للمقارنة بالأجيال السابقة؟
1: سنة على سنة يقل مستوى القراءة،
0: يقل.
1: الطلاب يقل اجتهادهم. اي والله يقل سنة على سنة.
0: للأسف أكيد هي هاي ثورة الثورة الحديثة التكنولوجية، مشكلة أنه قد ما بها إيجابيات بس البعض يستخدموها بطريقة سلبية، فبالتالي تكون ضارة أكيد على مستقبل الأبناء. هذه طبعا ضروري جدا. لا تنسين أيضا نور أنه اليوم دور الأهل كلش كبير
1: صح.
0: إنه يوعون صح. أبنائهم أي لازم. طرق ممكن يستخدموها في القراءة، كيف ممكن يقرؤون، هذا أيضا إلى تأثير طبعا.
1: صح، دور الأهل له دور. بس أكو بعض الأهل ما تقدر على أولادها، يعني بصراحة أنا بعض الأهل تجيني إنه تنصح أولادها بس شباب إعدادية، شباب ما يسمع كلمة أهله، حسب يخالط أصدقائه يعني ما يسمع كلمة أهله والله. يعني أكو بعض الأهل تنصح، يعني إحنا ما نحط العتب على كل الأهل بصراحة
0: صح.
1: أكو تنصح، أكو لا ما تنصح، بس أكو تنصح. يعني مريم أنا هسه بنتي بعد كانت صغيرة بالحضانة، كنت أنا أطلع لها باليوتيوب تلفزيون يعني يعني اي بي سي دي وهيك دي تتعلم. هسه هي بالروضه رغم ما بالروضه دي علموهم هاي، بس اني ارجع على الورقه اكتب لها، اكتب الاحرف وهي تقعد تكتبها مره ثانيه وراي وراي هيك، يعني استخدم لها الورقه اقول احسن حتى تنخزن بذاكرتها.
0: بالضبط بالضبط،
1: يعني استخدم سنيناتهم، استخدم الورق واستخدم كذلك
0: الشاشة. جميل جدا حبيبتي، شكرا جزيلا لرأيك عزيزتي، وأتمنى لك نهار سعيد.
1: نستمع لرأي ضيفنا اليوم
0: حبيبتي،
1: نستمع لضيفنا نستفاد من المعلومات
0: إن شاء الله حبيبتي. أكيد أكيد يا عمري، شكرا لك، تحياتنا لك، مع السلامة عيوني، مع السلامة.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو شلونكي؟
0: أهلين عزيزتي إلهام، صباح الورد، أنت شلونك؟
1: الحمد لله، تسلمين حياتي.
0: شلون صحتك؟ إن شاء الله زينة.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن شاء الله
0: دائما وأبدا. الحمد لله نشكر الله، إحنا زينين
1: إن شاء الله، دائما زينة.
0: الله يسلمك.
1: إن شاء الله دائما شيء تريدين ويتحقق.
0: حبيبي تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. أسمعك عزيزتي إلهام.
1: شكرا حبيبتي. القراءة مهمة، والقراءة بالرب أشياء مهمة تكتبيها، وهاي بس هسا الكل بالموبايل ملتهيين، حتى الكتاب المقدس هسا كوي ما قي يقرونه، يفتحون موبايل ويقرونه
0: لأنه موجود كله كامل.
1: فكله يعني هاي شغلات يمكن هون يسع انقرضت من خلف الموبايل. كان قبل ايه القراءة، وكان يفيد يعني تقرين تأشرين شيء المهم
0: بالضبط.
1: تركزين هاي هسا، لا هسا كن قلت هاي الشغلات، وجيل عن جيل قد ضعف.
0: زين هسا وبعد يعني انتي من النوع اللي تفضلين انه تقرين شيء صرتي عن طريق الهاتف، لو تحبين من الكتاب مباشرة؟
1: لا أقرأ الكتاب رأسا، يعني ما هلقد بالهاتف أنا.
0: حلو حلو حلو، جميل جدا جميل. حبيبتي نشكرك على اتصالك عزيزتي إلهام، نتمنى لك نهار سعيد.
1: أشتم أنت معاشد برامجك معاش الكادر كله.
0: حبيبي الله يسلمك، شكرا عزيزتي، تحياتنا لك، مع السلامة.
1: باي باي باي باي.

0: ويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد. أهلين خالدة، شلونك؟
1: الحمد لله.
0: إيش أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
1: نعم إن شاء الله طبعا.
0: دائما
1: دائما
0: يا ابو الف مبروك على الهديه اللي ربحتيها. ما اعرف عرفتي ربحتيها لولا ما ذاك
1: بعدين عرفت يعني بعد
0: صدق
1: حلوة.
0: يلا الف مبروك ان شاء الله. والله لوحه كلش جميله يعني، بالعافيه عليك يا رب.
1: شكرا. تسلمين قلبي. تسلمون حبيبتي.
0: الله يسلمك.
1: حلو الموضوع اليوم بالنسبه لل بين الورق وبين وبين
0: ضوء الشاشه ومصيبه الشاشه.
1: هي المشكله يعني صار الشاشة كونة سريعة ورأساً انتي تاخذين المعلومات فالجاء صار أقوى طبعاً.
0: صحيح صحيح.
1: القراءة اللي هي طبعاً القراءة هي غذاء الروح أنا
0: أشوفها.
1: يعني أنا ما أستغنى عن القراءة لأن هاي ما أقدر، جزء مني. كل فترة إحنا عندنا منتدى مرأة ناقش يغيد يعني بكيف الواحد أنا أشترك بكتاب ناخذ ونقرأ وبعدين نشترك، يعني نساعد من كتاب إذا نقرأ هو يعني أخذ كل الناس كل الوقت. يعني هذا يتكلم عن المحبة التلقائية أنت اللي تقدميها للناس. حتى الناس تشوفك أنت كل المحبة.
0: شكد حلو الشكل. أنا ليس أتذكر يعني بأيام الإعدادية وحتى بالجامعة كان أكو المكاتب المركزية وتستعيرين كتب بمبالغ جدا بسيطة. يعني تخيلي شوفي كانت يعني كانت حتى القراءة بمبالغ بسيطة، بس إنه أكو فد إقبال. تشوفين الطلاب في فترة الاستراحة قاعدين بالمكتبة دا يقرون كتاب، يشربوا لهم فد قهوة شي. بينما اليوم يعني أكو مكاتب حتى مثلا مكانات للمجان هي الكتب، إنه أنت تقدر تاخذين وتقرأين، ولكن للأسف أنه ماكو ذاك يعني الكتب محطوطة على رفوف، وكثير من يعني المشاريع اللي بيها مكاتب يعني أغلبيتها انسدت لأنه صار الاهتمام قليل بهذا الموضوع. في حين يمكن إذا تجربين واحد فترة من يقرأ كتاب لكن بتمعن وبشوق وبعمق يصير عنده تمسك أكثر، أنه ذاكرته تصير فريش، يتعلم هواية من الكتب. يعني أكو شغلات ما بين السطور ما موجودة يمكن اليوم في شاشات الهاتف.
1: طبعا هو الإنسان يعني إحنا بنظرنا كنا قبل كيف نعرف الإنسان مثقف؟ مو يدرس، أنا دا أدرس علم معين وانتهى الموضوع.
0: صح.
1: المثقف اللي يريد يثقف نفسه هو يقرأ الكتب.
0: بالضبط.
1: من وين تجي الكتب؟ أنا أثقف بكتبي ونمارسها بالحياة يعني. يعني بالتكلم مش يعني تختل، يعني أنا أعرف أنه الشخص اللي يقرأ كتب تميزيه عن الشخص الآخر.
0: تماما تماما.
1: يعني دائما مميز، يعني أسلوبه يتغير، أسلوبه يتغير، تعامله يتعلم من يعني أنا أتعلم من أقرأ كتب كيف أقدم المحبة، كيف أقدم بالبيت، يعني الرجل الست. يعني كان قبل حلو أنا مو إلا على طول خالي الوقت كله للكتاب.
0: صح.
1: يعني نختار إن شاء الله ما بأسبوع مرة مرتين.
0: تمام.
1: يعني
0: طبعا ليس تفضل
1: هم يستفاد.
0: أكيد أكيد أكيد. أنا ليس أتذكر الوالد خالدة، كان تعرفين أكيد برنامج من سيربح المليون، فكان مثلا أي سؤال يسأل أنا أتعجب بابا يجاوب قبل يعني يعرف الجواب، ويقعد بمكانات مثلا يسألوا الحرب الفلاني بيا سنة صارت ومنو منو، يعني عنده فتخزين من المعلومات كنا نتعجب انه شلون منين تجيبها باب هاي المعلومات. يعني هو عدا القراءه كان يستخدم هذول البازلز بالمجلات، كانت هاي تحلين الالغاز وما اعرف شنو، فكان عنده فتقاول مو طبيعي.
1: كلمات المقاطعه
0: متقاطعه بالضبط.
1: يعني دائما يشوف فيهم حتى كبار بالعمر يحبوها،
0: يعني فتشي فظيع. صدقيني القراءة يعني فعلا فعلا يعني عدها تأثير كثير كبير على تكوين شخصية الإنسان، بالإضافة أكيد إلى البيئة اللي عايش بيها، التربية، الطباع، هاي كلها تأثر. ولكن القراءة بشكل أو بآخر يعني إلها أيضا في التأثير.
1: هي يعني ما أقول مضرة يعني طبعا.
0: بالضبط بالضبط.
1: هي
0: بالضبط.
1: ليش يسموها غذاء الروح؟ يعني الإنسان يشوفه قبل نادر ما يشوفينه عنده زهايمر. ما تعرفين زي أي كلمة زهايمر؟
0: صح.
1: تشوفين للأسف كثير كثير ناس تسمع عندهم زهايمر. عباغ الستين صار فلان، عباغ السبعين يعني كثير هذا المرض موجود.
0: بالضبط بالضبط.
1: تقريبا الخلايا الدماغ توقفت وما يخرج شيء، لا يشوف فقد نظر
0: صحيح،
1: لا يشوف مجرد صور، ما أكو شيء يتنشط الدمار يعني.
0: تماما.
1: ليش قبل كان حتى لعب الشطرنج إلى العاب، حتى الورق دومينا هون دا يفكر دا يلعب.
0: بالضبط بالضبط.
1: حتى هاي أغلب الناس تركتها يعني.
0: للأسف للأسف للأسف.
1: للأسف يعني. حلو القراءة مفيدة للناس، مفيدة للكبار الصغار، واحد يعلم الطفل الكراسات الصغار هي بيا رسم وبيا كلام بيا ألعاب صور يقعد يحلها. حتى قبل كنا فروقات يعني نشوفين بالصور نقعد نفكر شنو هاي، هاي كلها تنشيط الذاكرة.
0: تماما بالضبط حبيبتي خالدة.
1: يعني أنا أشوف ما يقرأ ذاكرته فارغة يعني للأسف.
0: أكيد، وهي إلها الأثار السلبية هاي بمرور الوقت تطلع أكيد يعني، بالفقدان الذاكرة، نسيان السريع، كلها يتأثر.
1: هو حسب ما يتعلم الشخص، على الأهل أسا هم يعلمون أولادهم، على يعني حتى منهم أطفال يعلمون رسم يلعبون كذا، يعني شوي شوي يتطورون مثلا صور ألعاب هاي كذا، هاي أحسن من تنطين موبايل تروح تشتغل هو.
0: صح.
1: ما يهم يعني، الطفل يحب الألوان ويحب الصوت وإلى آخره.
0: تماما حبيبتي خالدة، شكرا لاتصالك عزيزتي، وأتمنى لك نهار سعيد. مع السلامة قلبي. الله يسلمك عيوني، تحياتنا إليك أكيد. وطبعا من بعد هالاتصالات نحب ننتقل وياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى أولى فقراتنا، وهي فقرة الطقس. نبدأ أكيد بأربيل، درجات الحرارة العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، والجو مشمس جزئيا مع أجواء معتدلة. دهوك العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات مئوية، هناك احتمال لزخات أمطار خفيفة. السليمانية 22 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية، والجو سيكون غائم جزئيا مع فرصة أمطار متفرقة. الموصل العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية، وسيكون الجو غائم جزئيا مع احتمال زخات خفيفة للأمطار. كركوك العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية، وسيكون الجو غائم جزئيا. أما ننتقل الآن إلى وسط العراق، ففي بغداد سوف تكون درجات الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، حيث سيكون الجو غائم جزئيا مع استقرار نسبي. وأخيرا في جنوب العراق الحبيب البصرة، سوف تكون درجات الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية، والأجواء حارة نسبيا وصحوة.

عاش ذوقك مخرجنا على هالأغنية الحلوة، وطبعا لأنه ضيفنا ده ينتظرنا فرح ننتقل سريعا إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي فقرة الأبراج.

نبدأ أكيد مع مولود برج الحمل، يوما يحمل لك طاقة قوية وقدرة على المبادرة، ولكن عليك الانتباه من التسرع في اتخاذ القرارات وخاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي. أما عاطفيا تميل إلى التعبير عن مشاعرك باندفاع، وهذا قد يكون جميلا إن أحسنت اختيار كلماتك، فالشريك بحاجة لاحتواء أكثر من المواجهة. برج الثور، سوف تسير الأمور اليوم بثبات، وقد تنجح في إنجاز مهمة مؤجلة، فلا تتردد في طلب المساعدة إذا شعرت بالضغط، فالتعاون سيكون مفتاح نجاحك لهذا اليوم. أما عاطفيا أجواء هادئة نسبيا، ولكنك بحاجة لكسر الروتين، فبادر بموقف لطيف يعيد الدفء إلى العلاقة. برج الجوزاء، تكثر الاتصالات والحوارات، وقد تجد نفسك أمام خيارات متعددة، حاول التركيز وعدم التشتت، فنجاحك يعتمد على وضوح أولوياتك. أما عاطفيا يوم مناسب للمصارحة، ولكن تجنب المزاح الزائد الذي قد يفهم بشكل خاطئ من قبل الشريك. برج السرطان، سوف تشعر ببعض التوتر لهذا اليوم، ولكنك قادر على تجاوزه بفضل خبرتك، لا تسمح للضغوط أن تؤثر على أدائك في العمل. أما عاطفيا تبحث اليوم عن الأمان العاطفي، وقد تجد الدعم من الشريك إن عبرت بصدق عما تشعر به. برج الأسد، يوم واعد يحمل لك فرصة لإبراز قدراتك، وربما سوف تتلقى إشادة من جهة مهمة، استثمر ثقتك بنفسك ولكن بدون غرور. أما عاطفيا سوف تعيش لحظات جميلة، وقد تتلقى اهتماما مميزا من الشريك، أو إن تكن عازبا سوف يكون هناك شخص جديد يملأ البهجة في حياتك.

برج العذراء تنشغلها اليوم بالتفاصيل، وهذا قد يمنحك الأفضلية في العمل، ولكن لا تبالغ في النقد الذاتي أو للآخرين، لأن ذلك بدوره سوف يؤثر على نجاح العمل. أما عاطفيا تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بشكل أوضح، فالكتمان أحيانا قد يسبب سوء فهم. برج الميزان قد تواجه قرارا مهما اليوم يتطلب منك الحسم، فلا تؤجل، فالتردد قد يضيع عليك فرصة جديدة وأفضل. أما عاطفيا الأجواء متقلبة قليلا، فحاول أن تحقق التوازن ما بين مشاعرك وكذلك ما بين متطلبات الشريك. برج العقرب تركيزك العالي سوف يساعدك على تجاوز التحديات، وقد تكتشف اليوم أمرا كان مخفيا في العمل وقد يكون أيضا في صالحك. أما عاطفيا مشاعرك عميقة جدا لهذا اليوم، ولكن الغيرة قد تسبب توترا، لذلك كن أكثر مرونة واتزانا ودع ثقتك بالحبيب تكون أكبر. برج القوس يوم يحمل لك حركة ونشاط، وربما سوف تنجح في فتح باب جديد. السفر والتواصل الخارجي سوف يكون واردا جدا لهذا اليوم. أما عاطفيا تميل للحرية، ولكن الشريك بحاجة لاهتمامك، فحاول أن توازن ما بين الاستقلال والالتزام. برج الجدي مسؤولياتك كبيرة لهذا اليوم، ولكنك قادر على إدارتها بذكاء، وقد تحقق إنجازا ملموسا يلفت الأنظار لهذا اليوم. أما عاطفيا تميل للجدية في العلاقة، وقد تفكر بخطوة مهمة نحو الاستقرار. برج الدلو أفكارك مبتكرة، ولكن تطبيقها يحتاج إلى الصبر، فلا تستعجل على النتائج وكن أكثر هدوءا وترويا، فقد تحصل اليوم على فرصة العمر. أما عاطفيا يوم يحمل مفاجآت عديدة، وقد تلتقي بشخص يثير اهتمامك أو تعيش لحظة مميزة مع الشريك. وختامها مع مولود برج الحوت، حدثك قوي لهذا اليوم، وقد يساعدك ذلك في اتخاذ قرارات صائبة في العمل، انتبه فقط من التشتت. أما عاطفيا سوف يكون اليوم مليء بالرومانسية والكلام الجميل، وسوف ترى مبادرات من الشريك كنت تحلم بها منذ فترة طويلة.

0: معنا اتصال. الو صباح الخير. صباح الخير.
1: الو
0: اهلين مناصر
1: مريم.
0: صباح الورد، شلونك عزيزتي
1: حبيبتي؟ انت شلونك؟
0: اني زينه نشكر الله اذا انتم زينين.
1: الو الله يخليك
0: حبيبتي. الله يسلمك. الله يسلمك.
1: الو حبيبتي
0: نسمعك عزيزتي.
1: ما اعرف شنو ما يعني.
0: أوكي حلو، بما أنه تونك مصحصحة وطبيتي قبل علينا. المحور يقول ما بين رائحة الورق وضوء الشاشة، هل اليوم القراءة أصبحت مثل ما كانت سابقا؟ وهل بالنسبة لك تشوفين أنه القراءة الكتب هي مهمة في حياة الإنسان وممكن أنه تغني ثقافيا؟
1: طبعا هي القراءة، يعني قراءة الكتب أكيد كلش مهمة. يعني هي ثقافة، ويعني طبعا تغني الإنسان أكيد. بس هسه صاير الموبايل هواية ده يعوض عن الكتب، عن استعمال الكتب.
0: أوكي، يعني تشوفين اليوم أكو الإقبال على الكتب صار أقل مما كان سابقا؟
1: يعني ما أعرف، أنا برأيي إيه، لأن يعني الموبايل يعني شو تريدين يعني هم موجود عليه، تقدرين تشوفين حتى تقرين يعني أي شيء، مثلا كتاب شيء تقدرين من الموبايل.
0: أوكي.
1: إيه حبيبي.
0: طيب إذا رح نتكلم عن هذا الموضوع وعن آثار الإيجابية والسلبية في نفس الوقت إن شاء الله مع ضيفنا بعد شوية. نتمنى لك نهار سعيد وشكرا لاتصالك حبيبي. حبيبتي
1: شكرا عزيزي، نهاركم سعيد. شكرا.
0: الله يعطيك العافية. مع السلامة.

0: وناخذ اتصال. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير مريومة.
0: يا صباح الورد عنان، شلونك؟ نشكر الله الحمد لله. أني زينة، إذا أنت زينة عزيزتي
1: إن شاء الله دوم.
0: الله يسلمك يا رب، الله يسلمك. نسمعك حبيبتي.
1: أكيد الموضوع قراءة الكتب أكيد قلت مو مثل قبل. قبل كان يقول خير جليس في زمان كتاب، وأحلى شيء من كنا نتمدد وقت الراحة نمسك كتاب ونقرأ.
0: هي هسا تقريفة كم صفحة وماكو خلق بعد ما يكمل الكتاب. ها
1: هسا يمسكون الكتاب ينامون. هسا الكتب بالمكتبة بس زينة
0: مع الأسف. مع الأسف. ولكن بنفس الوقت هم أكو عنان الناس محبة للقراءة اللي حد اليوم، يعني مع
1: شوفي
0: هذا
1: نسوان الكبار والأغجية الكبار يعجبهم الكتاب، يقرون بالكتاب. يعني بابا لي حد ما توفى ما كان يفارق القراءة، يعني لازم الجريدة يوميا يوميا يصفحها كلها من أولها لآخرها. هاي الجريدة يوميا بإضافة أن يقرأ دائما، يعني مع العلم هو شهادته ابتدائية. بس كان عنده يعني ثقافة كلش حلوة. وإحنا ده يعني بصراحة ناس عندي مكتبة يعني فوق الألف كتاب. عندي ابني يقرأ كثير يعجبه القراءة.
0: حلو حلو.
1: أنا مرات يعني وقت الفراغ أقرأ كتب دينية أكثر شيء يعجبني.
0: أوكي.
1: قصص.
0: حلو.
1: القراءة ضروري، يعني الإنسان لازم يثقف نفسه. هو الموبايل يعني كثرة القراءة بالموبايل تأذي العيون، ويعني بصراحة شيء مو صحي.
0: صح.
1: بس الكتاب يغني أكيد.
0: يعني أتفق.
1: كان قبل كان عندنا درس خاص وحابينه على المكتب من ضمن القراءة العربي.
0: صح.
1: بالأسبوع مرة يدخلونا المكتبة ونقرأ كتاب ونكتب يعني عنه إنشاء.
0: صحيح.
1: إيه أش نستفاد منه، أش استفدنا منه المغزى. وكان بالعطلة الربيعية كان لازم يطلبوا من عندنا بحث ونسوينه بالمكتبات، يشجعونا على القراءة والبحث.
0: بالضبط بالضبط.
1: الشيء هذا حاليا ما شفناه، ما موجود.
0: يلا إن شاء الله يا ربي أكيد ترجع، يعني بفضل الشباب. اليوم أكو كثير من الشباب الطموحين والشطار واللي يحبون هذا الشيء ويشجعون عليه. إحنا نقول دائما لو خليت قلبت، فلذلك البركة بالأجيال، بعض الشباب والشابات اليوم اللي لا يزالون دا يحتفظون يعني بهاي الأصالة وبقراءة الكتب. ونتمنى أكيد إن شاء الله التوفيق للجميع حبيبتي. وبالنهاية أيضا شكرك على اتصالك، وأتمنى لك حبيبتي نهار سعيدة.
1: نهار سعيد.
0: تحياتي لك حبيبتي، مع السلامة. الله وياك. أكيد طبعا مشاهدينا ومستمعينا، الآن راح ننتقل ياكم فقط إلى هذا التقرير البسيط اللي عديناه عن قراءة الكتب، وبنفس الوقت راح نستقبل بعدها مباشرة ضيفنا في الاستوديو. في زمن كانت فيه الصفحات تقلب ببطء وتشم رائحة الورق كما لو أنها جزءا من الحكاية، كانت القراءة طقسا هادئا يشبه جلسة تأمل عميقة مع الذات. كتاب واحد كان كفيلا بأن يصاحبنا لأيام نعيش بين سطوره ونحفظ بعض عباراته كما نحفظ ذكرياتنا. أما اليوم فقد تغير المشهد، لم تعد القراءة حبيسة الورق، بل انتقلت إلى الشاشات وأصبحت في متناول اليد بضغطة زر. آلاف الكتب والمقالات والقصص تفتح في ثوان عبر الهاتف أو الأجهزة اللوحية. القراءة لم تختفي ولكنها تغيرت، حيث كانت في الماضي مرتبطة بالصبر والتركيز، وكانت المكتبات ملاذا للباحثين عن المعرفة والهدوء. أما في الحاضر فهي أكثر سرعة وتنوعا، لكنها أحيانا أقل عمقا بسبب التشتت وكثرة المصادر. ومع هذا التحول يبقى السؤال، هل فقدت القراءة روحها؟
2: أم أنها ببساطة أعادت تشكيل نفسها لتواكب عصر السرعة؟ الحقيقة أن القراءة مهما تغير شكلها ستظل نافذتنا الأولى لفهم العالم، سواء كانت عبر كتاب ورقي نحمله بين أيدينا أو شاشة نمررها بأصابعنا. فالمهم ليس الوسيلة بل الأثر الذي تتركه الكلمات فينا. في الختام، القراءة ليست ماضيا نتحسر عليه ولا حاضر ننتقده، بل هي جسر يربط بينهما ونحمله معنا أينما ذهبنا.
0: طبعا أكيد هذا كان التقرير اللي أعده الكادر الإعلامي لعنكاوة راديو. مشكورين، ويانا حاليا ضيفنا في الاستوديو سرمد نبيل إلياس صاحب مكتبة أمل. صباح الخير.
3: صباح النور. سرمد
0: العافية. نورتنا أول شيء، وفرحانين وسعيدين جدا بوجودك اليوم ويانا في عنكاوة راديو. أحب سرمد قبل ما نتكلم عن مكتبة أمل بالبداية، ولو شوية عرفنا عن نفسك بشكل مبسط حتى يتسنى للمشاهدين المستمعين يعرفوك.
3: شكرا إليك وشكرا لكادر راديوكم الموقر لاستضافتي. أنا سرمد من محافظة نينوى، سكن قضاء الحمدانية بغداد. أعيش هناك من 2006.
0: حلو.
3: أشتغل بمجال صبغ البيوت وأيضا بمجال منظمات المجتمع المدني، وأيضا عندي موهبة أو عندي شغل ثانوي أو هو يعني شيء أساسي في حياتي اللي هي مكتبة أمل.
0: حلو، جميل جدا. إذا سرمد، أول شيء احكي لي عن الكتب، لأن أنت تعرف يعني دائما في كل مشروع يعني قد يبدأ بفكرة بسيطة، ولكن أغلب الناس يعني قد تلجأ بالمشاريع إلى المشاريع المعروفة اليوم، هي قد تكون مثلا بيع الألبسة، الأكسسوارات وما إلى آخره. بالضبط، الربحية. خلينا نقول نوعا ما أنه موضوع الكتب ومكتبة وهالمسائل بشكل عام قد يكون الإقبال عليها بشكل أقل، سواء يعني نريد هذا الشيء أو لا، هي حقيقة وواقع للأسف. فشنو السبب اللي خلاك أنه أنت تفتتح مكتبة أمل، بالرغم من أنه أنت تعرف يعني قد ما يكون الربح المادي مالها كلش قوي، لكن شنو اللي خلاك أو الدافع اللي نطاك أنه تفتح مكتبة أمل؟
3: بالبداية ننطلق من مقولة الراحل نعيم الشاطبي: طوبى لمن كان سميرة حياته الكتاب. أكيد هذا الشيء ينولد بالإنسان، يعني أي إنسان ينولد عنده موهبة، ينولد عنده شغف بشيء معين. أنا ولدت ببيئة كان أكو مكتبة بها، بيتنا كانت موجودة. بعد ما رجعنا ما بعد تحرير المنطقة من عصابات داعش، شفت هاي الكتب كلها محترقة. كنت بفترة التهجير، وإلى حد هاي اللحظة دائما أتردد إلى معارض الكتب، سواء لبنان، أربيل، بغداد، وين ما يصير أكو معرض لازم أكون موجود. عفوا، اقتنيت هواية من الكتب، صار عندي كتب هواية هواية. فد يوم من الأيام سنة 2021 أتصور، قلت خلي أسوي فد حركة معينة. خلي أسوي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وأسوي مكتبة وأقول أنه عندنا كتب، أنشر الكتب وموجود توصيل وأبيع الكتب.
0: أوكي.
3: فالنجاح خلال أسبوع، يعني شفت اتصالات، شفت مشاركات، شفت أنه أكو إقبال هذا الشيء بالمنطقة. بذاك الوقت يعني كانت تعرفين المنطقة
0: في وضع محرج شوية،
3: توها طالعة من أزمة كبيرة. قامت تجيني دعوات أن أحضر إلى مهرجانات معارض للكتب، قبلت هاي الدعوات أيضا، إلى أن مضت الأيام بعد سنتين ثلاثة بذاك الوقت أنه أفتح مكتبة، والحمد لله فتحت المكتبة. صحيح هي ما بها ربح مادي، ولكن الربح المعنوي أنا أشوفه بهذا المجال أهم. هو أهم وأكثر شيء أنه أعتز به.
0: زين، إذا سرمد، الصعوبات اللي ببداية افتتاح المكتبة وين كانت الصعوبة بالضبط؟
3: الصعوبات فقط كانت
0: الكتب، مصادر؟
3: أكيد لا، هي لا. صعوبات مادية.
0: تمام. الصعوبات المادية،
3: لأنه أنه أنا أساسا ساكن بغداد سابقا، وأساسا عندي علاقات ومعارف، أنه فكرة أجيب أي كتاب
0: مو صعبة عليك.
3: مو صعبة أبدا.
0: حلو. أوكي زين. طيب إذا سرمد برأيك أنت إيش قد ممكن خلينا نقول القراءة اليوم فادتك كسرمد في مجال حياتك بشكل عام؟ يعني لأنه تعرف أكو ناس مثلا تقول لك القراءة مو مهمة، أنا ما أخذ شهادة. أكو ناس هواية ما أخذ الشهادة بس مثلا يمكن ما عنده فت كم من المعلومات، وأكو شخص قد يكون ما مثلا كمل تحصيل دراسي جامعي ولكن شوف يمكن هو غني بالمعلومات الثقافية والعامة أكثر من الشخص المطلع والقارئ خلينا نقول كأكاديميا جامعيا.
3: تمام. بالبداية أهم شيء للإنسان هي الشهادة. هذا شيء مهم جدا. ولكن إذا أريد أربط الجواب مالتي بالشيء الموجود هسه بالمجتمع، إحنا دائما نميل إلى شيء الترند، دائما نميل إلى الظواهر الخارجية، شلون يكون عندي مثلا موبايل مرتب، شلون يكون صح. عندي ملابس مرتبة. ولكن القراءة هي المظهر الإنسان الخارجي أمام الآخرين. تعاملك مع الناس حيل فادتني أكيد، معلومات أنه من أقعد أطرح مواضيع أستقبل مواضيع بطريقة سلسة، فأكيد أنا أشوفها هي مكملة للإنسان وهي مهمة جدا. بقدر ما هي الشهادة مهمة، بقدر ما هي الدراسة مهمة، القراءة أيضا مهمة جدا.
0: بالضبط. طيب زين سرمد، الإقبال على المكتبة تشوف أنه يا فئة أكثر عندها إقبالها اليوم على المكاتب، الشباب لو الكبار بالسن؟
3: صراحة أنا يعني بالنسبة لي ما أشوف أكو فرق بين الفئات اللي
0: الإقبال على المكتبة تشوف أنه يا فئة

0: نقول تعرفين يعني
1: شنو أكثر الطلبات اللي كتب اللي يميلوا لها؟
0: هي الكتب الأدبية والتنمية يعني أكثر شيء. مو غلط ما بها أي شيء أوكي ماكو مشكلة، ولكن المشكلة اللي صير إنه يمشون وراء الترند، يشوفون هذا الكتاب صاير ترند خليني أروح أشتري. هذا الشيء هم مو غلط، بس شنو الغلط بالموضوع؟ القارئ ما راح يشوف روحه بهذا الكتاب، راح يقوم يكره القراءة كلها.
1: ينصدم يعني بال...
0: أكيد 100%.
1: وهي هاي المشكلة، مشكلة الترندات اليوم اللي دا تصير إنه الرواية الفلانية أو الكاتب الفلاني دا يتكلم عن فلان شي، وبالأخص النسوان تعرفي شوية يحبون هاي السوالف، من تسمع شون تعززين ثقتك بروحك وشون تخلين الشاب يحبك وشون
0: فكلها
1: تمشي ورا الهبة.
0: أبد ما بها غلط، بالعكس هي صحيحة، ولكن دائما أنصح وأحب همنا أوجه هاي النصيحة من خلال إذاعتكم، أي شخص يلزم أي كتاب ما شاف روحه بي ما عجب الكتاب، خلي هذا الكتاب على صفحة ويجيب غيره، مو شرط أنه
1: مو
0: يكمل.
1: أنه يضوج ويعوف وخلاص أنه ما يكمل.
0: تمام
1: جاي كسرمد، يعني شنو أكثر نوع الكتب اللي خلنا نقول تلفت انتباهك؟ يعني هي أكيد نحن نعرف الكتب بها أقسام عديدة. فأنت الأقرب إلى قلبك، تحب دائما تشوف أنه عندك استمتاع وتذوق لما تقرأ هاي الكتب؟
0: صراحة أنا بديت بالقراءة بكتب أدبية وخاصة أدبية. الشعر
1: أوكي.
0: بس عفت هذا الشيء. أنا كل فترة يجيني إلمام بموضوع معين أقرأ عنه. فترة المضت مثلا كنت أقرأ سير ذاتية كلش، حاليا شوية يعني إذا أتجاوز على مشاغلي وضغوطاتي أنه بلشت بعلم النفس، هو حلو. يعني شيء صعب حتى أكون أكثر إنصافاً، أنه أي كتاب موجود عندي يعني لازم بأي وقت أطلع عليه، لأنه هذا يعتبر من رزقي أيضاً، من شخص يسألني شنو الكتاب اللي عندك بالمكتبة لازم
1: على الأقل تنطي له فدي إجابة تعرف شنو المحتوى،
0: أعرف شنو أجاوب.
1: حلو جميل. تمام. جداً سرمد، رح ناخذ فد فاصل صغير ونرجع نكمل وياك. تمام
2: تاخد لعيونك صورتي

0: طبعا اكيد نرجع ومكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا. ناخذ لنا فد اتصال صغير واكيد بعدين نذكركم بالمحمره مره اخرى ونقول الو صباح الخير.
1: الو صباح النور.
0: صباح الورد. اهلين عزيزتي ام زيد، شلونك؟
1: على بيك حبيبي، انت بشلونك؟
0: نشكر الله احنا بخير، انت شلون صحتك؟
1: الله يخليك. الحمد لله حبيبي، الله يحفظك ويرحب بالضيف.
0: اكيد هو ايضا يرحب بيك عزيزتي. يا هلا بيك، نسمعك.
1: لا يا هلا. طبعا بالنسبه للموضوع كان كلش حلو يعني، ويعني القراءه كانت قبل مميزه. يعني نحن يعني نحن كبار بالسن، بس يعني اتذكر يعني من كنا مثلا بالمتوسطه مثلا مدرسه في التقارير يعني مثلا حياه شاعر.

0: الكتاب الكان، نروح على المكتبة وندور ونطول يعني ساعات على ما نلاقي الكتاب.
1: يعني تبذلين يعني جهود، تبذلين جهود حتى تحصلين على الكتاب.
0: إيه صدقيني كنا نبذل جهود، وكنا يعني متوسط يعني صغار كنا.
1: حلو.
0: وهسه عدنا هسه وسائل التواصل بلحظة واحد أشري بيطلع.
1: بالضبط.
0: يعني أنا يعني أنا أشعي عدنا التواصل كلش مهم، بس يعني باقي الأمور تشعيني صدق يعني أغلب الطلاب ما يعرف يقرأ. يعني أنا كثير أشعر الطلاب هذا الوقت ما يعرف يقرأ، ما يعرف يكتب.
1: حتى تخزين يعني المعلومة بسرعة تروح، لأنه ما كفت شي ملموس دا يقرأ بيه.
0: صح.
1: حبيبتي أم زيد، شكرا عزيزتي إليك، ونتمنى لك نهار سعيد.
0: هلو حبيبي، تحياتي لك إن شاء الله، ومع السلامة
1: حبيبتي. الله وياك، الله وياك. سرمد، نفس النقطة أحب أذكر هاي، أكثر من شخص يتصل يقولها اليوم. المشكلة أنه دا نشوف الأجيال مال هسه من نوع اللي تركيز مالته مو كلش عالي، يعني يصير عنده تشتت بالقراءة.
2: نعم.
1: الأغلبية هاليوم دي يبحث عن المعلومات الجاهزة، هذا أكيد راح يدخل في صدد اللي إحنا نسميه القراءة الإلكترونية هاليوم. برأيك إيش قد هاليوم أثرت القراءة الإلكترونية على القراءة الورقية؟
2: القراءة الإلكترونية أبد ما لها أي تأثير على زين. القراءة الورقية
1: زين،
2: ولكن هي يعني انه هي هم مهمه وهمنا بجانب القراءه ماكو مشكله، ولكن الجانب هنا وين انه انا من دا اقرا الكترونيا جاني اشعار رساله على تطبيق معين،
1: رحت طبيت عليها وطلعت
2: عرفت دا اقرا ورحت طبيت عليها. هاي وحده. شغله ثانيه، احنا حاليا في زمن انه المعلومه نريدها جاهزه. هذا الشيء ايضا مو غلط، ولكن لازم ندقق وراء منو قال هاي المعلومة، تفاصيل هاي المعلومة. اليوم نعرف يعني أكو هواية جهات، هواية أمور يحبون أنه ينسبون دائما الشيء لهم. فأوكي، هي مو غلط القراءة الإلكترونية، ولكن أكو متعة معينة ب أنه أنت لازم كتاب وقاعد تقرأ، حتى لو نص ساعة باليوم
1: تقعد تخطط
2: راح تفرق هواية يمك. أنا اليوم من مركز بالموبايل ودا أقرأ، ما راح يصير عندي خزين قوي مثل ما أكو كتاب وأهمش على الأمور اللي أنا أحتاجها.
1: بالضبط.
2: شلون نقدر بهذا الجيل مثل ما يقولون اللي أنا واحد من عندهم من هذا الجيل، هواية جهات لازم تشتغل على هذا الموضوع، سواء جهات حكومية، جهات دينية، منظمات مجتمع مدني. إحنا نفتقر بالمدارس، بالأغلب المعاهد، و قليل من الجامعات أيضا. نفتقر وجود مكتبات.
1: بالضبط.
2: نفتقر وجود
1: بالضبط.
2: حصص، نفتقر وجود ورش جلسات مناقشة الكتب. أي نعم أكو بعض الأندية موجودة سواء بمنطقتي بالحمدانية، سواء هنا بعنكاوة، دا يشتغلون على هذا الموضوع وشي كلش حلو، يجيبون كتاب يسوون مناقشة عليه. نعم، ولكن نريدها بشكل أكبر بعد.
1: تماما. هو راح نتكلم في صدد عن خلينا نقول سرمة المعارض. حضرتك مشارك في عدة معارض يعني.
2: نعم.
1: وشون نشوف من خلال المعارض، هل انه المتذوق شخص لما يجي ويشتري الكتاب ويشوف.
2: نعم.
1: هل اليوم الناس مثلا يجي شخص يقتني نفس الكتاب أكثر من مرة؟ مرات تجي واحد
2: 100%
1: يريد النسخة نفسها.
2: أكو هواية قراء، حتى إذا كانوا يقرون شيء أدبي مثلا رواية، يردون أنه يشوفون كل مترجم شلون مترجمها بيها، يردون كل دار نشر شلون صايرها بيها صياغة.
1: حلو. والكتب، هل أكثر شيء هم يرتادون إلى الروايات يحبون مثلا حسب طلب الناس؟ تشوف هل إقبالهم على الروايات أكثر لو على أي نوع من الكتب يحبون؟
2: إذا أنا أريد أحكي بخصوص مكتبتي اللي هي بقضاء الحمدانية، كل الجامعات القريبة من قضاء الحمدانية أنه عندهم مكتبات مركزية.
1: أوكي.
2: فعندهم كتب علمية، عندهم مصادر. فأغلب اللي يجون يقتنون من عندي كتب هم يقتنون كتب أدبية وتنمية.
1: حلو. بجانب أنه خلينا نقول الكتب والمكاتب، هواياتك الأخرى شنية سرمت في إلى جانب القراءة، خلينا نقول عفا على صفحة وعدى الشعر اللي راح تنطينا شعر بالنهاية ما بيها مجال يعني.
2: يعني أنا أشوف الاستماع إلى الأغاني أشوفها موهبة، لأنه أنا من أغنية تعجبني لازم أروح أقعد أدور وراء كاتبها، أدور وراء الملحن، أدور وراء القصة اللي انكتبت فيها الأغنية.
1: تحب تدخل في التفاصيل التفاصيل.
2: فما أعرف أنا أشوفها موهبة يعني إنه.
1: جيد جيد.
2: استماع الأغاني.
1: زين سرمد، أكيد بالمكتبة واحد من يعني من كثرة الناس اللي طب وتطلع يصير أكو مواقف، مرات مواقف حلوة طريفة، ممكن موقف محزن ممكن مفرح، شنو أكثر موقف غريب واجهك أو صادفته وأنت أثناء عملك بالمكتبة؟
2: هواية الصراحة هم المواقف يعني، بس ما أعرف شنو اللي يحظى يعني. ممكن مرة أحد الأشخاص دخلوا،
1: هي
2: ما اريد اقول اذا هو ذكر او انثى.
1: اوكي.
2: اريد دفتر.
1: زين
2: قلت لها انا ما عندي قرطاسيه. قالت لا عاد كل هاي الدفاتر شنو.
1: اوكي.
2: طيب. اوكي. موقف ثاني حصل بس مو داخل المكتبه، باحدى الورش قاعدين احنا، كان عندنا باحدى المنظمات، همينا اثناء تقديم الاشخاص وحده ذكرت اني اقرا كلش واحب اقرا للشاعر علي الوردي.
1: علي الوردي.
2: علي الوردي عالم اجتماعي مش اوكي مشت يعني لو مشت
1: اوكي. يعني اذا المشكله سرمد هاليوم مثل ما انت قلت، يعني انا الاحظ همين هوايه اكو قراءه ولكن ما اكو تركيز في القراءه.
2: مو بس هاي للاسف، احنا اليوم من نسمع اي معلومه سواء على السوشيال ميديا سواء وين ما كان قبل ننقل هاي المعلومه بدون ما نرجع
1: نتأكد منها،
2: بدون ما نرجع نتأكد أنه هل هي هاي المعلومة صحيحة أو لا، بدون ما يكون عندنا أي خلفية وراء موضوع المعلومة. قبل أنه فلان قال هيك، فلان حكى هيك، فلان
1: بدون
2: ماكو أي تحقيق، ماكو أي تعب. احنا شعب للأسف نستهلك، وللأسف نظام القطيع أنه أي شيء نسمعه نمشي ويراه.
1: زين إذا سرمد نوعا ما خلينا نقول نفصح عن هاي المعلومة بأنه أكو نوع من التمرد عند سرمد على المجتمع، أو خلينا نقول عمي عندك أنت، يعني إحنا نعرف الشخص اللي ما يحب يكون تبعية قطيع مثل ما أنت قلت لأي شيء يسمع ويراه.
2: أوكي.
1: شوية يكون مختلف نوعا ما، يعني قد أيضا يتعرض إلى الهجوم، يتعرض للانتقاد، إلى المحاربة يمكن حتى في مجال عمله. شون أنت اليوم تقدر تتعامل مع هذه الضغوطات الموجودة وتقدر تستمر وتنجح بوجود هذا المحيط؟
2: شكرا لهذا الأطراء يعني اللي بمكانه
1: محلة.
2: هواية مشاكل صغير لي بسبب أنه مثلا أنا طرحت وجهة نظر، حتى لو كان تعليق على السوشيال ميديا أنا عندي وجهة نظر. للأسف مجتمعاتنا قليل عندهم تقبل الآخر، خصوصا إذا كان من نفس ديانتك، من نفس طائفتك. طيب أنت اسمعني، اسمع وجهة نظري، أنا ممكن أكون غلط.
1: صح.
2: نعم تناقش وياي وصحح لي المعلومة أكون ممنون جدا. بس مو تجي أنه مثلا ترتكب علي أو تضيف شغلات من يمك على الكلام مالتي وتدخلني بمشاكل
1: في معمعة ومشاكل. والمشكلة هي أنه سرمد، لأن يمكن أنا شوية تعرف أنه عندي نفس الطباع وأحب أنه أكون مختلفة عن الآخر وما أحب أمشي بما يمليه الآخرين، لأن أكو قناعات في الحياة مثل ما أنت قلت. اليوم أنت لما تريد تعبر عن رأيك أو فكرك فبالأخير أنت حر نفسك، يعني لازم يكون أكو ما يسمى بحرية التعبير عن الرأي، اللي هي للأسف اليوم حتى هذه مكممة من قبل بعض الناس وما تخليك أنه أنت تعيش بحرية وبسعادة وبرفاهية. يمكن مرات الضغط يصير عليك سرمد بهذا المجال، هل فكرت بيوم من الأيام بسبب هذا الموضوع أنه تعتزل السوشيال ميديا، تعتزل بيع الكتب شوية، تأخذ على جانب؟
2: مو بس أفكر أعتزل، يعني مرات تجيني لحظات أفكر تطفر كل شيء وأطلع يعني خارج العراق، ولكن لا إش قد ما أكو هيجي جانب سلبي، بس بالتالي أكو مقابلة جانب إيجابي جدا بالمجتمع. أكو بمجتمعاتنا وناس يعني لهم فضل علي جدا، وناس أنه فعلا هم مثقفين، هم فعلا واصلين لمرحلة يعرفون شنو هذا المجال، يعرفون شنو هذا الشخص، مو بس كسرمت كأي شخص من المجتمع. فأكيد لازم هم هنا نجيبهم بالطاري ونشكرهم على هاي إيجابيتهم، وان اذا خليت قلي بتاكيد
1: اكيد طبعا طبعا.
2: فاني يعني هم هنا احب انصح الناس من تشوفني انا عندي توجه معين، من يشوفني احكي بمجال معين
1: احترم هذا الشيء،
2: احترمني ناقشني بس مو انه تكرهني او تسبب لي مشاكل.
1: بالضبط. اذا هي بالاخير حريه الراي هي مكفوله ومقبوله ومحترمه عند الجميع. سرمد راح نسمع همين فد اغنيه بسيطه ونرجع نكمل البارت الثاني.

0: طبعا سرمد، احنا نعرف دائما يقولون التشجيع كلش مهم وحلو اذا كان من الام، من الاخت، من الاب، من الاخ، ممكن من العم. فهاليوم اكو اتصال في اي بي لك، يعني نحب نسمعه. نقول الو، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا صباح الورد، يا اهلين.
1: اهلا،
0: شلون الصحه؟
1: الحمد لله. اهلا بكم، ضيفكم المبدع.
0: المبدع بانت سرمد. كعمه.
2: شكرا.
0: كعمه شو تحب تقول لسرمد؟
1: والله عمو انت طموح، صحيح، والطموح مشروع، صحيح ايضا الطموح، والطموح المشروع يكون له بيئه تخليه ينمو. هذا هميني واحده من الفقرات، صح. شوف اقول لكم شغله يا جماعه، القراءة هي صح تغذي الفكر، تغذي العقلية، يمكن تغير حتى مجرى حياة كاملة. نعم صحيح. هذا الكلام لا يختلف عليه اثنان أبدا. وإحنا باعتبارنا من الجيل القديم وعاصرنا الجيل الوسط وعاصرنا الجيل الحديث، يعني مخضرمين أيضا، يعني تستفادون من خبرتنا ولو بمعلومات بسيطة. القراءة جميلة جدا جدا جدا جدا في هذا العصر، عصر السرعة وعصر التكنولوجيا، والهذه للأسف عزوف أغلب الجيل عن القراءة الكتابية، وقبل يروح يدخل على الجوجل يطلع المصدر اللي يريده، لكن من غير ما يعرف فحوى ما هو يريده، سيأخذ فقط اللي هو يريده. لكن البقية يعني شلون مثلا اقول لك اياها،
0: يقرا الكتاب بس من الغلاف وها هي يترك المحتوى،
1: او مثلا المحتوى او شيء اللي هو يريده. وفي الختام اقول شيئا واحدا، وهذا اللي راح اقوله وكل واحد يفهمه، اقول عندما تجلس وبيدك كتاب وقهوتك في الليالي الدافئه، متعه لا متعة مثلها.
2: عمو يا هجيقارة لازم،
0: ويا هجيقارة هو مدخن.
1: هذه لا هاي خذيك من الجيقارة، هذه بالنسبة للمدخنين، هو كل الناس مدخنين. لكن أرجع وأقول الكتاب في يدك وأنت تقرأه وفي ليالي الشتاء ومع فنجان القهوة، متعة لا تواهيها متعة.
0: أكيد.
1: هذا بس اللي يفهمها شنو ليش من تقرأ الكتاب بيد قراءة. صح احنا بقلت الزمن السريع وزمن التطور وإلى آخره وزمن الجوجل واوا، لكن لما يكون بيدك الكتاب وتقرأ الفصول تباعا تباعا كالحلقة المتسلسلة المتواصلة، يعني الفكرة تفهمها من الأليف للياء.
0: صح صح أكيد. طبعا احنا نشكرك، شكرا لاتصالك، ونتمنى لك نهار سعيد.
1: شكرا
0: جزيلا. طبعا سرمد، برايك اليوم ايش قد مهم انه الاهل يكون لهم دور في دعم ابنائهم في كل المجالات؟ هل تعتقد احيانا انهم عدم تشجيع الاهل للابناء ممكن يكسر عندهم فد رغبه معينه او طموح معين للنجاح؟
2: 100%. اولا شكرا للعمده، شكرا على تشجيعك عمو، وشكرا لان انت دائما يمي. 100% تشجيع الاهل مهم جدا، ولكن اكو هوايه جوانب ما يصير انه الاهل يشجعون عليها. للاسف احنا دنشوف حاليا التربيه الاسريه مختلفه عن قبل، يشجعون اطفالهم على شغلات هم اساسا، ابسط مثال شجعوهم يفتحون صفحه على التيك توك بس ما علموهم فد محتوى معين.
0: صح.
2: طيب انت شجعت ابنك يسوي له صفحه، اوكي ماكو مشكله، ويسوي بثوث ويسوي، ولكن انت شنو المحتوى، شنو اللي راح يقدمه للمجتمع؟
0: وبالنهاية يزعل إذا يصير أكو انتقاد أو تعليق ما يحبه.
2: ممكن أن يضوج من أهله. فتشجيع الأهل مهم جدا، ولكن أيضا يعني خلي يكون أنه مثلا لنجبر على شيء معين. أكو هواية مثلا أهالي يجبرون طفلهم يجيبوا له دفاتر رسم، أقلام تلوين، وارسم وتعلم رسم. طيب هو مثلا
0: جزء ما يستهوي الرسم،
2: مو مجال الرسم، أجرب ويا غير طريقة، أجرب ويا غير طريقة إلى أن أكتشف أشوف هو موهبته وين وأشجع وأمشي بهذا.
0: زين سرمت شغلت مسألة الصبغ يعني أكو في شغلة بعيدا بدا الصبغ
2: نعم.
0: كتب
2: نعم.
0: قراءة صح. شعر شلون ربطت هذول يا بعضهم؟
2: ما ينربطون أكيد بس شغلة الصبغ هي مهنة الأهل مهنة الوالد
0: وعمان. الله يرحمه.
2: وأكيد هي مصدر رزقي ولكن شغل المكتبة والشعر هاي يعني هاي موهبة أنه أنا أمارسها بعد ما أكمل شغلي بالصبغ. و
0: هم يعتبر فن يعني أنت لما تلونه هاي هم لازم يكون عندك فد كيف ووهز وهيك المود يكون عالي وعلى قولتك وياها جيجارة خما يعني يجي واحد بس يشتغلوها هاي يزبط
2: أغلب الأفكار الحلوة وال...
0: تجي أثناء الصبغ مو؟ مو ليش داك
2: والأبيات الأكتبة تيجي أثناء ما أنا مثلا
0: الأبيات الشعرية ها
2: أشتغل تمام
0: حلو
2: لأنه أكون أنا بوقت أنه مثلا خصوصا إذا أكون في بيت ما بي ناس بيت بوحدي وأشتغل شيء يعني
0: تأخذ راحتك
2: أخذ
0: تنطلق.
2: راحتي جدا ويزيد التفكير أكيد مع سماع أغاني سماع موسيقى وتشتغل
0: الحس العالي. زين سرمد إيش قد تشوف نفسك أكو فرق ما بين سرمد السابق ما قبل أنه يتولع بموضوع القراءة ويفتتح مشروع أمل وما بين بعد أنه هذا المشروع صار وبعد ما سرمت خلينا نقول صار عنده مخزون
2: نعم.
0: من الكتب والمعلومات شكد تغيرت شخصيتك ما بين ذاك الوقت وهذا الوقت
2: يعني أنا أشوف نفسي سابقا كنت شخص مستهلك فقط شخص أنه مثلا أي شيء ترند مثلا أنه أنا ويا ما
0: تمشي ويا أوكي
2: هذا الشيء أوكي يعني ما دا نحكي بسوء عن هذا الشيء الترند لا هذا الشيء هم أنا بإيجابية ولكن بعد ما بلشت بالقراءة لا اكتشفت أكو عوالم هواية إحنا يعني أنا ما كنت واصل لها ما كنت أعرف شيء عنها وصلت إلى مرحلة قمت أدور كتب أساسا هي ما مطبوعة أو هي ما متوفرة بالعراق أو هي ما متوفرة بالنسخة العربية للأسف فهاي المرحلة اللي وصلتها تخليني بعد أقرأ أكثر بعد أطالع أكثر بعد أشوف بلكي إنه هذا الكتاب اللي أنا أريده في اليوم من الأيام أشوفه في مكتبتي
0: حلو هي هاي الصعوبة سرمت مرات أكو بعض الكتب قلت إنه مشكلة ما تتواجد هنا يعني ما مطبوعة ما موجودة ومرات أكيد صادفتك إنه إجى شخص طلب كتاب معين وهذا الكتاب ما كان موجود أو ما قدرت توفره شون برأيك شون تقدر تلقى حل لهذا الموضوع
2: سهل
0: يعني
2: سهل جدا سهل جدا أولا دار النشر اللي نشرت هذا الكتاب هي بأي دولة موجودة
0: زين.
2: مثلا موجودة كسبيل المثال هي لبنانية عندهم فرع أو عندهم مكتبة يتعاملون وياها بالعراق عندهم ما عندهم أنتظر من يصير أكو معرض كتاب دولي هاي المكتبة إذا كانت مشاركة أروح أجيب هذا الكتاب
0: حلو جميل جدا
2: سهلة جدا
0: جميل سرمد همين راح أكيد ناخذ فاصل صغير بس أرجع أذكر مشاهدين ومستمعين أيضا بإمكانكم أنه تشاركونا بأراءكم من خلال اتصالكم على أرقام الهواتف كورك 0750-380-333 وآسيا سيل 0773-080-333 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين وراح يكون أكيد عندنا جائزتين الأولى مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني والجائزة الثانية راح تكون مقدمة أكيد من سرمد من مكتبة أمل ونقول ألو صباح الخير ألو صباح الخير
3: صباح الخير
0: أهلين إيهاب صباح الورد داخوت صحتوخ أخباروخ
3: الحمد لله
0: إن شاء الله دائما باش هاوت كشمنوخ أخوان إيهاب
3: ما الموضوع عن إديوم
0: والله موضوع عن إديولك ثواني له إديولك ثواني للقراية برأيوخ آية إديو ما قال هل إنه إثن تناشي إديو اهتمام قاود قراية مغدد قميثة لو قل أي اهتمام قاوح
3: طبعاً أكيد مقلل لأنه واسطة الموبايل وفيسبوك وأي شغلات مقلل له قميثة لمن يخو أخني طلاب كل مدرسة أثواب مكتبة
0: إيه
3: كل مدرسة أثواب مكتبة هذه المكتبة فترة الدروس الشاغرة أو مرات كذي ولا برامج تشكزاون المكتبة وديوان الاستعارات من كتب من المكتبة أسوأ مناطق مناطق أسوأ مكتبات أسوأ بين كتب لش أخوة أيام العطر تزاول المكتبات مستعار أخوة كتب شغل أخوة ما تقول بيت أقار أخوة هذا من دي أحسنني من هذا وقت الموبايل أول شيء موبايل أذية لي صحيا ثاني شيء معلومات موبايل حيلي معلومات لشيء صحيحة يعني دا كشغ بعض المواقع كده خلق ناشر خمن دي خشكل زين فها إيقاب قميثة شكل يا ودا شكل ثاني لا ده لبش لي يعني خمن دي نحو القراء كتب أبدا ولا بش يعني لا مدارس لا جامعات شو مدري لبش لي
0: أي دا حضرا حالة حضرتك حاليا خشبوني مدرسي وتلا
3: نعم
0: اي نعم كمدرس آيت اديو دخل خازت وضعية الطلاب يعني ميل السبب الرئيسي انه اديو ميل مانع انه قاود مدارس ويا هذا تطور دي ايثن انه لها ايثن اديو اهتمام قاود على الاقل مكتبة مغميرة وزورتها ومن خلال هذه مكتبة بمسؤولية الكادر التدريسي والادارة انه انهن اديو موفري ومشجعي طلاب على هذا موضوع لخازت انه اديو تقصير ليل فقط من الاطفال ومن الشباب مو مفروض اديو مؤسسات صح. تعليمية هاويلي خدور كبير صحيح. واساسي قاو التوفير هذا اجواء طار الطلاب
3: صحيح خور كنت مدرس او معلم اتلي خطة قراخ شكاوه هذه خطة مني كمتابع عليك متابع على مدير مدرسة مدير مدرسة لمشرف بش الليل زين ايات دها مثلا كطالب او اطلق مثلا ابلة مدرسة او ابلة مدرسة اتلا موفرت لك كتاب خدفتر وخا الوان لجعل يعني حول هذا مندي لا قشي فروات اتين هذا مندي اين لتلا فلازم تاي تشجيع لازم تاي تشجيع
0: تماما عزيزي اخونا فضل كشمنه
3: كبيثة مدارس يعني كمشجعي وطلاب نحو الدراسة حتى كامل وقت السبعينات ثمانينات معلم يلا من يبقى لدرس يونا قلم رصاص جعوالي حتى قيد طالب دي ونفس الرحلة دي هذا الطالب هذا قليل ليش قل لك قلم هذا ليه لك ليش هذا بس ثاني يوم هذا قيالة بتقال حتى الشاق القلم نفس دعوة استجيع
0: بالضبط صحيح عزيزي أخونا
3: بدأها لبشلي لبشلي يعني انهيلة
0: لا إن شاء الله أكيد بس الفضل بالأجيالنا الدين موجود أكيد مغميرة لسرمد لو خليت قلبت
3: بتجيع بس ليس
0: تمام عزيزي أخوانا إيهاب شكرا لمخبروخ وإن شاء الله يوم خاو بسيمة عزيزي خاو بسيمة شكرا سرمد بهذا الصدد في هذا الموضوع اليوم مثل ما قلنا فعلا أنه إذا تلاحظ أنت المؤسسات التربوية هاليوم هذا الإهمال الفظيع فيما يخص الكتب شنو اليوم شنو مسؤولية المدارس ومسؤولية المؤسسات التعليمية إنه لازم هو توفر اليوم للطلاب
2: أكيد مسؤوليتهم كبيرة بهذا الجانب توفير الكتب توفير مكتبات بكل مدرسة بكل معهد بكل جامعة توفير مسابقات للطلاب توفير لهم مهرجانات ممكن خلي تكون مرة بالسنة تشجعهم يجمعون مدرستين ثلاثة موجودين بمنطقة واحدة أو حتى إذا من منطقة إلى منطقة يسوون مناقشات يسوون جلسات يسوون ورش يسوون مهرجانات بخصوص
0: مسابقات القراءة يعني
2: تمام حلو. يعني تشجيعهم ماديا ممكن همينة قبل فترة قصيرة جدا بهاي الفترة اللي فاتت إحدى الجامعات اللي قريبة اللي موجودة بالحمدانية سوت مسابقة على قراءة كتاب وكانت الجائزة 5 مليون دينار عراقي
0: حلو
2: حتى اللي ما
0: أنا ما قاري قرأ والله خوش شغلة هاي تشجيعية هو بالنهاية أكيد إحنا دائما نقول مثل ما قلت سرمد إحنا ما نقدر أيضا نلقي اللوم فقط على الشباب أو الشابات أو الفئات بغض النظر عن الفئات العمرية الموجودة كمجتمع بقدر ما نلقي اللوم أيضا على المؤسسات لأن أنا برأيي نهضة المجتمع وثقافته ونجاحه يأتي من المؤسسات التي ينبع منها إحنا اليوم سواء شئنا أم أبينا مو بس البيت مدرسة اليوم المؤسسات والبيئة هي المدرسة الأولى برأيي، ومن ثم يجي البيت، لأنه اليوم الطفل من دا يطلع ويختلط بالروضة ومن ثم المدرسة والثانوية والإعدادية وما إلى آخره، هو مزيج من هذا الاختلاط. واليوم أنت البيئة اللي تكون موجودة شو ما تكون أنت راح تتأثر بها، إذا كانت بيئة مثقفة وقارئة، إذا كانت بيئة بس اهتماماتها ترندات وهوسة وطرمقة، وهذا للأسف هذا الحال اللي إحنا وصلنا يعني لليوم.
2: طرفة مثلاً أنا هسه كطالب وأروح للمدرسة ويستقبلني المدير مال المدرسة يقول لي جاهزين جاهزين معين. طيب أنا كطالب شنو راح أسوي؟
0: يعني حتى الأغاني ها اليوم أنا مشكلة ده نسمع الأغاني مال التخرج هاليوم، يعني أغاني التخرج ماليو قبل كم سنة. نعم. والزي والرقص شلون كان، واليوم الطربقة والهوسة والتلوث البصر والسمع اليوم اللي دا نشوفه للأسف. فلذلك دائما أقول إنه إحنا نلوم المؤسسات أكثر بقدر ما إنه إحنا مو بس نلوم الأهالي والأطفال، لأنه هم بالنتيجة هذولي ثمار اللي دا يشوفوها اليوم، مسؤولية اليوم التربوي. ليش دائما احنا نقول بالمدارس او نقول التربية والتعليم؟ يعني انت اليوم مو بس مسؤوليتك تنطي تعليم، بل وانما ايضا تنطي تربية، تنطي اساليب صحيحة ودقيقة. نجي على اخر شخص سرمت، نعوف هسه مسألة الكتب كلها اللي صارت مواضيع مهمة. انت ذكرت انه تحب الشعر، اوكي، والشعر أنا أعتقد أيضا همين مرتبط أحيانا أنه هذا الإلهام هم يجي نتيجة قراءة الكتب، يتأثر إلا ما تتأثر ببيت شعري بشاعر. منو أكثر شاعر أنت تأثرت به وخلاك تحب الشعر؟
2: صراحة هواية، أسماء هواية،
0: عباس تشيشان من ضمنهم لو لا؟
2: ممكن نعم.
0: أوكي.
2: عباس تشيشان يعني عنده
0: نزار قباني
2: عظيمة. تمام. هواية يعني
0: اللي متأثر بي أكثر واحد
2: أنا أربطها مثلا بهاي اللحظة أنه أنا شنو محتاج، أحتاج مثلا أسمع غزل الشاعر الفلاني حاليا بهاي اللحظة هو الترند يمي.
0: أوكي.
2: بهاي اللحظة أنا أحتاج أسمع مثلا عتب، أحتاج
0: أنا لاحظت على المكتبة ما شاء الله بالمكتبة حاط لي أشعار وكل شعر واسمه حتى تسوي وهز لواحد هاي يقعد شو اسمه يقرأ الأشعار.
2: صحيح.
0: وجود الطاولة وياها والقهوة ياها واللي يجي تفضل خليني شرب القهوة تسوي أجواء حلوة يعني بالمكان. سرمد نحب تسمعنا فت شعر صغير
2: إذا لو حي صغير.
0: إذا ما كو زحمة
2: تمرد شوية
0: تمرد يا أبا خذ راحتك، إحنا نحب التمرد
2: شوية غزل
0: سوي له تشجيع صوت الشعر مخرجنا.
2: أحد مجلة وحدين، واحدة صغيرة واحدة شوية أطول. بعيونك أريد اليوم أتمدد ونام، بعيوني لو أفديك صدقيني ما ألام.
0: هلو.
2: تنقط حالات البيت جوري وعشق والوان، بشفافك انتي الهيل ليلة أمس سهران.
0: الله الله.
2: وأعرف وحدة أنا بس الوحيدة أعرفها، أنتم ما تعرفوها.
0: أوكي.
2: عندها شامة بنص وجهها.
0: هلو.
2: عندها شامة بنص وجهها مدوخة الناس كلها. والنوب سمرة وقصيرة كون صغيرة سند لها.
0: أوكي.
2: هيج ترفة وحيل تنحب، شلون أوصف لكم عطرها؟ قربت رتلها صير خربت اللعبة بخجلها. شي صير لو تبيعي لي غدودك من صغر محضر سعرها.
0: هلو.
2: وفيش لو لوح عن سمارك والله حرق الدنيا كلها.
0: عاشو عاشو. يلا الله يناول لك اللي ببالك ان شاء الله، لازم تلقى لك واحده هيك مواصفات.
2: بس
0: انا عرفت ها بس انت يا ابا عمي بالعافيه عليك، وعاشت ايدك على هاي الكلمات الحلوه. وحلو انه هاليوم الشباب بهيك عمر انه يكون عنده عمق في التفكير، يكون عنده هيك هوايات، بنفس الوقت يكون عنده مخزون ثقافي، هو مهم بالحياه جدا هاليوم. أحب فت كلمة سرمد اليوم توجهها إلى شبابنا وشاباتنا الحلوين، إلى الصغار وممكن حتى إلى الكبار يعني، وخصوصا في هذا المجال مجال القراءة.
2: تمام. أكو فد ند معين يصير فد شيء من الكبار بالعمر ينصحون هذا الجيل أقروا، يشوفوا فد شيء الجيلنا يشوفوا فد شيء إنه هذا شدي يحكي شنو أقرأ، أنا عندي موبايل، أنا أريد أوضح فد شيء أنا مسوي بحياتي، يعني ممكن أنه أأثر بشخص واحد وممكن أنه ما أثر، بس يعني أحب أحكي هذا الشيء. أنا حتي أكو لعبة معينة عندي موبايل خاص لها، عندي أكثر من 3-4 موبايلات، ماكو مشكلة، ولكن أعرف شلون أنظم وقتي. أنا رحت للشغل، كملت شغلي، أرجع ممكن عندي وقت معين باليوم أقرأ بيه، حتي لو كانت نص ساعة أنه أنا أقرأ بيه تمعن، هاي كلش كافي.
0: جميل.
2: هواية راح تتغير شخصيتكم، هواية راح أنتوا تتغير، يعني راح تعرفون فد معلومات أنتوا صحيح كنتوا تعرفوها سابقا بس مو بهاي الصورة الحقيقية مالتها، كنتوا تعرفوها بصورة أخرى.
0: صح، حتى ينطيك نوع من الصبر والهدوء سرمد. يعني لاحظت القراءة تنطي للإنسان شوية شخصية أهدأ، يعني صار أكثر عاقل، بلخص إذا هو شوية متمرد مثل في الجماعة يعني شوية بالقراءة
2: يصير العصبية مسيطرة علينا، بس يعني أوكي
0: ماشي الحال.
2: هي صحيح تعلم الإنسان يكون هادئ 100%.
0: إيش تتمنى سرمد؟ طموحك طموحك في مكتبة أمل وين توصل بيها؟
2: شوفي، أكيد كل شخص عنده مكتبة يطمح يكون عنده أكبر مكتبة، يكون عنده أشهر مكتبة، بس أنا أطمح يكون عندي مكتبة يجولها باليوم أقل شيء 10 أشخاص بس، ما
0: حلو
2: فقط 10 أشخاص حقيقيين يجون، أنه مثلا مو إلا يشترون كتاب، أنه يقعدون يقرون،
0: يقرأ شوي،
2: يناقشوني، نبادل الأفكار بيناتنا، أنا أتعلم منهم، كلش حلو هذا الشيء.
0: إذا نشوف همين ضروري اليوم سرمد أنه يكون أكو دعم، أيضا دعم مادي من قبل المؤسسات حتى تشجع الشباب أنه يفتتحون مشاريع.
2: أكيد وأنا صراحة من ناحية الدعم أشوف الدعم موجود،
0: حلو،
2: أكو يعني مؤسسات أوكي. تدعم
0: جيد،
2: ولكن أيضا نحتاج تشجيع ودعم من المجتمع. شوفي أني ما أعرف إذا أصر أحكيها بالإعلام أو لا، بس أنا شخص صريح.
0: أوكي.
2: يعني أحد المرات أنه وحدة قالت لي أهلي ما يخلوني أجي للمكتبة. ليش أهلك ما يخلوك؟ ما أعرف شنو النظرة اللي هم ماخذيها
0: أنه حتى الكتب
2: المكتبة ما تتقربين على المكتبة.
0: للأسف أكو هيك شيء لحد اليوم في مجتمعنا موجود هذا الشيء، أكو خوف يمكن سرمد تعرف المرات الكتب تفتح عينك على
2: هي أساساً هم الأهل ما فد يوم لازمين كتاب بيدهم،
0: مو هنا
2: ولذلك أنه يخافون بدهم تطلع تتفوق عليهم أو
0: هي هاي النظرة، بالإضافة بالضبط اللي هو التمرد، لأنه أنا قلت لك القراءة تفتح بصيرتك إلى كثير من الأمور، وأحيانا للأسف لأنه إحنا في مجتمع ذكوري أكو بعض العقليات اللي تزال تحب تسيطر على البنت بالأخص، أنه تنطي لها محدودية في التفكير، محدودية في النضج والوعي، خوفا من أنه بعدين هاي البنت تصبح مستقلة، تصير ممكن نوال سعداوي نسخة ثانية. وهذا الشيء موجود سرمد، يعني يمكن أنت تصدق يعني تعرف أنه هذا الشيء موجود، أكو خوف من هيك أمور. لكن بالنهاية أنا أقول مثلك، يعني أوافقك الرأي بأنه ثقفوا أنفسكم بقدر ما تستطيعون، فاليوم القراءة الكتاب هو خير جليس صح للإنسان، وهو المغذي الأول والأخير إلى بالنهاية. كنت كلش سعيدة سرمت وياك في خلال هذا الوقت الممتع، وطار الوقت، ولكن أنا كل اللي أتمناه حقيقة هاليوم إن شاء الله أنه مكتبة أمل ما تكون فقط في سهل نينوى، بل أنه نسمعك فروع في كل محافظة، ونسمع سرمد نبيل فلفته هيك خلون كبيرة سرمد نبيل الياس.
2: لا مكتبة أمل أفتخر بهذا الاسم
0: أكيد، ولكن اسمك يكون موجود بها، إحنا نريد الله خلي لك الوالدة أكيد. شوف سواء شاء أم يأبى شخص، دائما أنا أقول يعني والأب ينحط جناح على راسنا وتاج على راس أكيد، لكن الأم هي لها لمسة غير وإلها وجود غير، وممكن تأثر في حياة الشخص بشكل كلش كبير. فالله يخلي لك الوالدة إن شاء الله تكون هي الأم والأب لكم وتسندكم دائما وأبدا في نجاحاتك، ونشوفك إن شاء الله بمكان أجمل وأفضل ومستقبل أجمل سرمد.
2: أنا أشكركم جدا بشكل شخصي، أشكرك مريم، وأيضا أشكر المخرج وكادر الراديو كله، أشكركم لأن فكرتوا أنه تلتجئون إلى فكرة الكتب. أنا اليوم هواية برامج أشوفها أغلبيتهم دا يطلعون يحجون سعر المواد الغذائية، سعر المدري شنو، أغلبيتهم دا يحجون بترندات معينة،
0: جوانب النفسية والطبية.
2: قليل أشوف أنه أكو قنوات أو إذاعات تهتم بجانب القراءة. فشكرا لكم لأن أنتوا اطرقتوا على هذا الموضوع، وشكرا لأناني جنت بيناتكم وعاشت إيدكم.
0: أكيد لا عزيزي، إحنا كلش فرحانين، وهذا من واجبنا إحنا اليوم، إنه مسؤوليتنا اليوم أمام المجتمع وأمام الله، إنه نكون إحنا نركز على الأشياء اللي تهم مجتمعنا فعلا، واللي إحنا نقدر من خلالها ولو نصلح في جزء بسيط مما حطم الزمن والحروب، والحروب الاقتصادية والنفسية والمجتمعية في نفس الوقت. فإن شاء الله يا ربي يرجع بلدنا الحبيب العراق مثل ما كان في الزمن السابق، حب القراءة والكتب والمكاتب والمتنبي وضجيج الكتب ورائحة القهوة مثل ما قال الوالد، وترجع هذه روح الثقافية عند الشباب اللي كانت موجودة سابقا عندنا.
2: شوفي كل الأزمان تروح، كل القادة تروح، سواء قادة سياسيين، قادة دينيين، قادة مجتمع مدني، كل شيء يروح، ولكن الكتاب ما يروح. الكتاب
0: بالضبط بالضبط، الكتاب يبقى خالدا في ذاكرة الإنسان طالما هو عايش، ويبقى إلى مدى الحياة وطول العمر. نشكرك مرة أخرى سرمد، ونتمنى لك كل التوفيق. تحياتنا لك.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير مريوم، شلونك يا حبيبي؟
0: أهلين رحاب، صباح الورد، شلونك أنتي؟
1: أنا الحمد لله نشكر الله، أنتي شلونكي؟
0: والله الحمد لله إحنا بخير، إذا أنتو بخير عزيزتي.
1: الحمد لله حبيبي نشكر الله.
0: شلون صحتك؟ إن شاء الله تكوني زينة.
1: صديقة هسه رجعت من المعاملات. شفت
0: يلا
1: معتكم مخلصين.
0: بهيك حالة مو بس المرض يقولوا له حمد الله على السلامة، أنا يمي اللي يرجع من معاملة بالعراق نقول له ألف حمد الله على السلامة.
1: مدى يستوعب فكري، مدى يستوعب على المعاملات والتعقيدات مالتهم والشوارع المزدحمة، ما أدري شحكي لك يعني ما أقدر.
0: الله يفرجها الله يفرجها. قبل انطيني رأيك قبل على الكتب أحسن.
1: هو شنو الموضوع؟
0: إحنا اليوم موضوعنا عن القراءة رحاب. هل القراءة اليوم هي لا زالت مثل ما كانت في السابق لو تغيرت؟
1: لا تغيرت.
0: أوكي.
1: القراءة قبل كانوا يقرون يعني بالكتب يطلعون، هسه لا صارت سهلة عن طريق الموبايل. إيش ما عندك تريدين تطلع أي رأسا طق طق طق طلع وتقرين تقرين شيء مختصر يمكن ومرات موثق، بس الكتاب لا ينطيك يعني تفاصيل هواية.
0: صحيح صحيح.
1: أي
0: اوكي حبيبتي رحاب، بما انه تعبانه انت روحي شربي قهوه وقضي لك ريست ونتمنى لك نهار سعيد.
1: جاي وهسه راح ارتاح.
0: يلا جيد جيد حبيبتي، يلا تحياتنا ليش، نتمنى لك نهار سعيد. باي باي قلبي، باي باي. طبعا اكيد ننتقل وياكم الان مشاهدينا ومستمعينا الى فقره اخرى من فقراتنا وهي المعلومات العامه والتكنولوجيا.

راح ننتقل الآن. أول فقرة هي فقرة هل تعلم، وتقول هل تعلم أن أول كتاب طبع في التاريخ باستخدام الطباعة الحديثة كان هو الإنجيل المقدس في القرن 15؟ وهل تعرف أيضا وتعلم بأن قراءة 6 دقائق فقط يوميا يمكن أن يقلل التوتر بنسبة كبيرة ويساعد على الاسترخاء، حيث أن الدماغ أثناء القراءة يعمل كما لو أنك تعيش القصة فعليا، وخصوصا عند قراءة الروايات؟ أما من الجانب التكنولوجي، فتشير الدراسات في مجال علم الأعصاب بأن الدماغ يتفاعل بشكل مختلف مع القراءة الرقمية مقارنة بالورقية، فالقراءة الورقية تساعد على التركيز العميق والاستيعاب، بينما القراءة عبر الشاشات تعزز السرعة والوصول السريع للمعلومة. كما أن اليوم بعض التطبيقات الذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقترح عليك كتبا تناسب ذوقك وتحدد لك وقتا يوميا للقراءة، بل وحتى تحلل أسلوبك القرائي.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح النور. شلونكم؟
0: يا صباح الورد. من ويانا؟
1: وياكم مروة.
0: يا أهلين مروة، شلونك مروة؟
1: الحمد لله، أنتو شلونكم؟
0: إحنا زينين الله يسلمك. نسمعك حبيبتي، تفضلي.
1: أول شيء أحب أقول صباح الخير لكل الكادر الحلو.
0: يا صباح الورد والأنوار حبيبتي.
1: وأحب أقول نورت ضيفنا الحلو.
0: هو هسه طلع من الاستوديو، بس إحنا عوضا عنا راح نقول لك أكيد نورت يا حلوة. احكي لي مروة.
1: طبعا أنا من زمان طبعا أريد أخابركم ودائما ما ترام.
0: أوكي.
1: فاليوم حبيت أمسي عليكم وأصبح عليكم بالأحرى، مو أمسي
0: حبيبتي.
1: وهم أنا أحب فقراتكم وضيوفكم من اللي يجون، وخصوصا أنا أحب الكتب.
0: أها حلو، تحبين القراءة يعني؟
1: إيه إيه أحب القراءة والكتابة. نعم.
0: حلو حلو. شنو أكثر كتب تحبيها مروة؟ نوع الكتب؟
1: أكثر الكتب اللي أحبها هي الروايات.
0: أها روايات، حلو.
1: نعم.
0: شو تضيف لك القراءة مروة؟ شو تحسين إنه القراءة تضيف لك؟
1: والله هو القراءة هو فد عالم خيالي يعني عايشة بيه، يعني وفد عالم بعيد عن هذا الواقع اللي إحنا عايشين به هسه. فأني من أقرأ مو بس يعني كأنه أكون بعالم ثاني، نفس الوقت مثلا أفرخ عن إذا أكون مثلا ضايجة، أو يعني خلينا نقول طاقتي الحلوة هي تصير بالقراءة عن طريق الكتب.
0: حلو حلو. يعني لما تكونين مو كلش بالمود تحبين أن تقرأين حتى شوية نفسيتك تتغير.
1: بالضبط.
0: حلو.
1: بالضبط، مو بس تتغير، الواحد يهدى من يقرأ. ينسى ينسى شغلة مضوشته أو شيء.
0: تماما.
1: من يقرأ قبل يعني كل شيء يصير أوكي.
0: حلو حلو جميل. حبيبتي مروة نتمنى لك عزيزتي نهار سعيد، وشكرا لاتصالك حبيبتي.
1: أتمنى لكم أنتم نهار سعيد.
0: شكرا جزيلا.
1: وتحياتنا للكادر وكلش حلو برنامجكم، وأتمنى لكم الموفقين دائما.
0: حبيبتي الله يسلمك، شكرا جزيلا إليك، ونتمنى لك أيضا نهار سعيد يا مروة. وإحنا مباشرة بسبب ضيق الوقت ننتقل وياكم الآن مشاهدينا ومستمعينا إلى آخر فقرة من فقراتنا، وهي حكمة هذا اليوم.

طبعا حكمة هذا اليوم لجورج مارتن تقول: الشرح أيضا هي القارئ، طبعا القارئ يعيش ألف حكاية قبل أن يموت، أما من لا يقرأ فيعيش حياة واحدة فقط. هذه الحكمة تختصر سحر القراءة بشكل جميل، فالقارئ لا يعيش حياته فقط، بل يسافر عبر الكتب إلى عوالم مختلفة ويختبر مشاعر وتجارب لم يمر بها في الواقع. فالقراءة تمنحك خبرات الآخرين دون أن تدفع ثمن الأخطاء، وتفتح أمامك آفاقا جديدة للفهم والتفكير، وكأنك تعيش أعمارا متعددة في عمر واحد. ففي الختام، بين صفحات الكتب نكتشف بأن العمر لا يقاس بالسنين، بل بعدد القصص التي عشناها.

كانت في حياتي يا حياتي خوف وألم. طبعا أكيد وصلنا إلى نهاية الحلقة ونشوف طبعا هاليوم راح يكون عندنا تقريبا يعني 3 فائزين. بالنسبة إلى مكتبة أمل كان العرض أنه هي هديتين لشخصين، أما الآن الجائزة الأولى فهي لعنان سطيفو. ألف مبروك لعنان، فوزها ويانا بالجائزة الأولى المقدمة من غسل المصيف. الفائزة الثاني ويانا هي مروة عادل. ألف مبروك لمروة عادل فوزها بالجائزة المقدمة من مكتبة أمل. وبقالنا آخر اسم أيضا نشوف من هو المحظوظ اللي راح يكون ويانا. والفائزة الثالثة هي نور متي. ألف مبروك لنور متي فوزها ويانا بالجائزة أيضا المقدمة من مكتبة أمل. فإذا بإمكان كل من عنان ومروة عادل ونور متي أن يستلمون جوائزهم من. والفائزة

صوت الراديو، وكل الشكر لكل من كان أيضا يعلقون تعليقاتهم الجميلة خلال صفحتنا على الفيسبوك. نتمنى يا رب تكونون إن شاء الله اليوم استمتعتوا بحلقتنا وبالمعلومات الجميلة اللي أغناها بينا بها ضيفنا المحترم الشاب سرمد نبيل الياس. نتمنى لأكيد أيضا كل التوفيق. كنت وياكم آني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر وجزيل الشكر لمخرجنا سام بلندر. إن شاء الله نشوفكم في الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح، ودمتم بأمان الله ورحمته أيضا، وإن شاء الله نهاركم يكون سعيد. مع السلامة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: حاليا ضيفنا في الاستوديو سرمد نبيل الياس صاحب مكتبة أمل. صباح الخير.
1: صباح النور. سرمد
0: نورتنا أول شيء، وفرحانين وسعيدين جدا بوجودك اليوم ويانا في عنكاوة راديو. أحب سرمد قبل ما نتكلم عن مكتبة أمل بالبداية، ولو شوية تعرفنا عن نفسك بشكل مبسط حتى يتسنى للمشاهدين المستمعين يعرفوك.
1: شكرا لك وشكرا لكادر راديوكم الموقر لاستضافتي. أنا سرمد من محافظة نينوى، سكن قضاء الحمدانية برديدة، أعيش هناك من 2006.
0: حلو.
1: أشتغل بمجال صبغة البيوت وأيضا بمجال منظمات المجتمع المدني، وأيضا عندي موهبة أو عندي شغل ثانوي أو هو يعني شيء أساسي في حياتي اللي هي مكتبة أمل.
0: حلو، جميل جدا. إذن سرمد، أول شيء احكي لي عن الكتب، لأن أنت تعرف يعني دائما في كل مشروع يعني قد يبدأ بفكرة بسيطة، ولكن أغلب الناس يعني قد تلجأ بالمشاريع إلى المشاريع المعروفة اليوم، هي قد تكون مثلا بيع الألبسة، الأكسسوارات وما إلى آخره. بالضبط، الربحية. خلينا نقول نوعا ما أنه موضوع الكتب ومكتبة وهالمسائل بشكل عام قد يكون الإقبال عليها بشكل أقل، سواء يعني نريد هذا الشيء أو لا، هي حقيقة وواقع للأسف. فشنو السبب اللي خلاك أنه أنت تفتتح مكتبة أمل، بالرغم من أنه أنت تعرف يعني قد ما يكون الربح المادي مالها كلش قوي، لكن شنو اللي خلاك أو الدافع اللي نطاك أنه تفتح مكتبة أمل؟
1: بالبداية ننطلق من مقولة الراحل نعيم الشاطبي: طوبى لمن كان سميرة حياته لكتابه. أكيد هذا الشيء ينولد بالإنسان، يعني أي إنسان ينولد عنده موهبة، ينولد عنده شغف بشيء معين. أنا ولدت ببيئة كان أكو مكتبة بها، بيتنا كانت موجودة. بعد ما رجعنا ما بعد تحرير المنطقة من عصابات داعش، شفت هاي الكتب كلها محترقة. كنت بفترة التهجير، وإلى حد هاي اللحظة دائما أتردد إلى معارض الكتب، سواء لبنان، أربيل، بغداد، وين ما يصير أكو معرض لازم أكون موجود. عفوا، اقتنيت هواية من الكتب، صار عندي كتب هواية هواية. في يوم من الأيام سنة 2021 أتصور قلت خلي أسوي فد حركة معينة، خلي أسوي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وأسوي مكتبة وأقول أنه عندنا كتب، أنشر الكتب وموجود توصيل وأبيع الكتب.
0: أوكي.
1: فالنجاح خلال أسبوع، يعني شفت اتصالات، شفت مشاركات، شفت أنه أكو إقبال هذا الشيء بالمنطقة. بذاك الوقت يعني كانت تعرفين المنطقة
0: في وضع محرج شوية،
1: توها طالعة من أزمة كبيرة. قامت تجيني دعوات أن أحضر إلى مهرجانات معارض للكتب، قبلت هاي الدعوات أيضا، إلى أن مضت الأيام بعد سنتين ثلاثة بذاك الوقت أنه أفتح مكتبة، والحمد لله فتحت المكتبة. صحيح هي ما بها ربح مادي، ولكن الربح المعنوي أنا أشوفه بهذا المجال
0: أهم.
1: هو أهم وأكثر شيء أنه أعتز به.
0: زين، إذا سرمد، الصعوبات اللي ببداية افتتاح المكتبة وين كانت الصعوبة بالضبط؟
1: الصعوبات فقط كانت
0: الكتب، مصادر.
1: أكيد لا، هي لا. صعوبات مادية.
0: ها، تمام. الصعوبات المادية،
1: لأنه أنه أنا أساسا ساكن بغداد سابقا، وأساسا عندي علاقات ومعارف، أنه فكرة أجيب أي كتاب
0: مو صعبة عليك.
1: مو صعبة أبدا.
0: حلو، أوكي، زين. طيب، إذا سرمد، برأيك أنت إيش قد ممكن، خلينا نقول، القراءة اليوم فادتك كسرمد في مجال حياتك بشكل عام؟ يعني لأنه تعرف أكو ناس مثلا تقول لك القراءة مو مهمة، أنا ما أخذ شهادة. أكو ناس هواية ما أخذ الشهادة، بس مثلا يمكن ما عنده فد كم من المعلومات، وأكو شخص قد يكون ما مثلا كمل تحصيل دراسي جامعي، ولكن شوف يمكن هو غني بالمعلومات الثقافية والعامة أكثر من الشخص المطلع والقارئ، خلينا نقول كأكاديميا جامعيا.
1: تمام. بالبداية أهم شيء للإنسان هي الشهادة. هذا شيء مهم جدا.

0: ولكن إذا أريد أربط الجواب مالتي بالشيء الموجود هسه بالمجتمع إحنا دائما نميل إلى شيء الترند، دائما نميل إلى الظواهر الخارجية، شلون يكون عندي مثلا موبايل مرتب، شلون يكون صح. عندي ملابس مرتبة ولكن القراءة هي المظهر الإنسان الخارجي أمام الآخرين. تعاملك مع الناس حيل فادتني أكيد، معلومات أنه من أقعد أطرح مواضيع أستقبل مواضيع بطريقة سلسة، فأكيد أنا أشوفها هي مكملة للإنسان وهي مهمة جدا، بقدر ما هي الشهادة مهمة، بقدر ما هي الدراسة مهمة، القراءة أيضا مهمة جدا.
1: بالضبط. طيب زين سرمد، الأقبال على المكتبة تشوف أنه يا فئة أكثر عندها أقبالها اليوم على المكاتب، الشباب لو الكبار بالسن؟
0: صراحة أنا يعني بالنسبة لي ما أشوف أكو فرق بين الفئات اللي تجي، أكو فئات يافعين يجون، أكو فئات شباب، أكو كبار، ولكن تبقى أنه فكرة أنه شنو الطلب مالتهم. للأسف الفئات الصغار خلينا نقول تعرفين يعني
1: شنو أكثر الطلبات اللي كتب اللي يميلوا لها؟
0: هي الكتب الأدبية والتنمية يعني أكثر شيء. مو غلط، ما بها أي شيء، أوكي ماكو مشكلة، ولكن المشكلة اللي صير أنه يمشون وراء الترند، يشوفون هذا الكتاب صاير ترند، خلي أروح أشتري. هذا الشيء هم مو غلط، بس شنو الغلط بالموضوع؟ القارئ ما راح يشوف روحه بهذا الكتاب، راح يقوم يكره القراءة كلها
1: ينصدم يعني
0: أكيد مية
1: وهي هاي المشكلة، مشكلة الترندات اليوم اللي دا تصير أنه الرواية الفلانية أو الكاتب الفلاني دا يتكلم عن فلان شيء، وبالأخص النسوان تعرف شوية يحبون هاي السوالف، من تسمع شلون تعززين ثقتك بروحك وشلون تخلين الشاب يحبك وشلون
0: فكلها
1: تمشي ورا الهبة.
0: ما بها غلط، بالعكس هي صحيحة، ولكن دائما أنصح وأحب هم أنا أوجه هاي النصيحة من خلال إذاعتكم، أي شخص يلزم أي كتاب ما شاف روحه بي ما عجب الكتاب، خلي هذا الكتاب على صفحة ويجيب خير، مو شرط
1: أنه مو يكمل. أنه يضوج ويعوف وخلاص أنه ما يكمل.
0: تمام.
1: جاي كسرمد، يعني شنو أكثر نوع الكتب اللي خلينا نقول تلفت انتباهك؟ يعني هي أكيد نحن نعرف الكتب بها أقسام عديدة. فأنت الأقرب إلى قلبك تحب دائما تشوف أنه عندك استمتاع وتذوق لما تقرأ هاي الكتب؟
0: صراحة أنا بديت بالقراءة بكتب أدبية وخاصة الشعر.
1: أوكي.
0: بس عفت هذا الشيء، أنا كل فترة يجيني إلمام بموضوع معين أقرأ عنه. فترة المضت مثلا كنت أقرأ سير ذاتية كلش، حاليا شوية يعني إذا أتجاوز على مشاغلي وضغوطاتي أنه بلشت بعلم النفس، هو يعني شيء صعب حتى أكون أكثر إنصافا، أنه أي كتاب موجود عندي يعني لازم بأي وقت أطلع عليه، لأنه هذا يعتبر من رزقي أيضا، من شخص يسألني شنو الكتاب اللي عندك بالمكتبة لازم
1: على الأقل تنطي له فدي إجابة، تعرف شنو المحتوى،
0: أعرف شنو أجاوب.
1: حلو، جميل. تمام. جدا سرمد، رح ناخذ فد فاصل صغير ونرجع نكمل وياك. تمام.
2: تاخد لعيونك صورتي يجن الليل

0: طبعا اكيد نرجع ومكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا. ناخذ لنا فد اتصال صغير واكيد بعدين نذكركم بالمحمر مره اخرى ونقول الو صباح الخير.
1: الو صباح النور.
0: صباح الورد. اهلين عزيزتي ام زيد، شلونك؟
1: هلا بيك حبيبي، انت شلونك؟
0: نشكر الله احنا بخير، انت شلون صحتك؟
1: الله يخليك. الحمد لله حبيبي، الله يحفظك ويرحب بضيف.
0: اكيد هو ايضا يرحب بيك عزيزتي. يا هلا بيك، نسمعك.
1: لا يا هلا. طبعا بالنسبه للموضوع كان كلش حلو يعني، ويعني القراءه كانت قبل مميزه. يعني نحن يعني نحن كبار بالسن، بس يعني اتذكر يعني من كنا مثلا بالمتوسطه مثلا مدرسه في التقارير يعني مثلا حياه شاعر او اي كتاب كان، ونروح على المكتبه وندوق ونطول يعني ساعات على ما نلاقي الكتاب.
0: يعني تبذلين يعني جهود، تبذلين جهود حتى تحصلين على الكتاب.
1: ايه صدقيني كنا نبذل جهود، وكنا يعني متوسطه يعني صغار كنا.
0: حلو.
1: وهسه عندنا سبب وسائل التواصل بلحظه واحد الشريط يطلع. يعني انا يعني انا اشعي يعني التواصل كلش مهم، بس يعني باقي الامور تشعيني صدق يعني اغلب الطلاب ما يعرف يقرا. يعني انا كثير اشعر الطلاب هذا الوقت ما يعرف يقرأ، ما يعرف يكتب.
0: حتى تخزين يعني المعلومة بسرعة تروح، لأنه ما كفت شيء ملموس دا يقرأ به.
1: صح صح.
0: حبيبتي أم زيد، شكرا عزيزتي إليك، ونتمنى لك نهار سعيد.
1: هلا وحبيبي،
0: تحياتي
1: إليك إن شاء الله، مع السلامة
0: حبيبتي. الله وياك، الله وياك. سرمد، نفس النقطة أحب أذكر هاي، أكثر من شخص يتصل يقولها اليوم. المشكلة أنه دا نشوف الأجيال مال هسه من نوع اللي تركيز مالته مو كلش عالي، يعني يصير عنده تشتت بالقراءة. الأغلبية اليوم دي يبحث عن المعلومات الجاهزة، هذا أكيد راح يدخل في صدد اللي إحنا نسميه القراءة الإلكترونية هاليوم. برأيك إيش قد هاليوم أثرت القراءة الإلكترونية على القراءة الورقية؟
2: القراءة الإلكترونية أبد ما لها أي تأثير على زين. القراءة الورقية
0: زين،
2: ولكن هي يعني انه هي هم مهمه وهمنا بجانب القراءه ماكو مشكله، ولكن الجانب هنا وين انه انا من دا اقرا الكترونيا جاني اشعار رساله على تطبيق معين،
0: رحت طبيت عليها وطلعت
2: عرفت دا اقرا ورحت طبيت عليها. هاي وحده. شغله ثانيه، احنا حاليا في زمن انه المعلومه نريدها جاهزه. هذا الشيء ايضا مو غلط، ولكن لازم ندقق وراء منو قال هاي المعلومة، تفاصيل هاي المعلومة. اليوم نعرف يعني أكو هواية جهات، هواية أمور يحبون أنه ينسبون دائما الشيء لهم. فأوكي هي مو غلط القراءة الإلكترونية، ولكن أكو متعة معينة ب أنه أنت لازم كتاب وقاعد تقرأ حتى لو نص ساعة باليوم
0: تقعد تخطط،
2: راح تفرق هواية. أنا اليوم من مركز بالموبايل ودا أقرأ، ما راح يصير عندي خزين قوي مثل ما أكو كتاب وأهمش على الأمور اللي أنا أحتاجها.
0: بالضبط.
2: شلون نقدر بهذا الجيل مثل ما يقولون اللي أنا واحد من عندهم من هذا الجيل، هواية جهات لازم تشتغل على هذا الموضوع، سواء جهات حكومية، جهات دينية، منظمات مجتمع مدني. إحنا نفتقر بالمدارس، بالأغلب المعاهد، و قليل من الجامعات أيضا. نفتقر وجود مكتبات.
0: بالضبط.
2: نفتقر وجود.
0: بالضبط.
2: حصص. نفتقر وجود ورش، جلسات مناقشة الكتب. أي نعم أكو بعض الأندية موجودة سواء منطقتي بالحمدانية سواء هنا بعنكاوة، دا يشتغلون على هذا الموضوع وشي كلش حلو، يجيبون كتاب يسوون مناقشة عليه. نعم، ولكن نريدها بشكل أكبر بعد.
0: تماما. هو راح نتكلم في صدد عن خلينا نقول سرمد المعارض. حضرتك مشارك في عدة معارض يعني.
2: نعم.
0: شلون نشوف من خلال المعارض، هل انه المتذوق شخص لما يجي ويشتري الكتاب ويشوف؟
2: نعم.
0: هل اليوم الناس مثلا يجي شخص يقتني نفس الكتاب اكثر من مره؟ مرات تجي واحد
2: 100%
0: يريد النسخه نفسها.
2: كوايا قراء حتى إذا كانوا يقرون شيء أدبي مثلا رواية، يردون أنه يشوفون كل مترجم شلون مترجمها بيا، يردون كل دار نشر شلون صايرها بيا صياغة.
0: حلو. والكتب هل أكثر شيء هم يرتادون إلى الروايات يحبون مثلا حسب طلب الناس؟ تشوف هل إقبالهم على الروايات أكثر لو على أي نوع من الكتب يحبون؟
2: إذا أنا أريد أحكي بخصوص مكتبتي اللي هي القضاء الحمدانية، كل الجامعات القريبة من قضاء الحمدانية أنه عندهم مكتبات مركزية، فعندهم كتب علمية، عندهم مصادر، فأغلب اللي يجون يقتنون من عندي كتب هم يقتنون كتب أدبية وتنمية.
0: حلو. بجانب أنه خلينا نقول الكتب والمكاتب، هواياتك الأخرى شنية سرمت في إلى جانب القراءة؟ خلينا نقول عفا على صفحة وعدى الشعر اللي راح تنطينا شعر بالنهاية ما بيها مجال يعني.
2: يعني أنا أشوف الاستماع إلى الأغاني أشوفها موهبة، لأنه أنا من أغنية تعجبني لازم أروح أقعد أدور وراء كاتبها، أدور وراء الملحن، أدور وراء القصة اللي انكتبت بها الأغنية.
0: تحب تدخل في التفاصيل التفاصيل.
2: فما أعرف أنا أشوفها موهبة يعني.
0: جيد جيد.
2: استماع لها.
0: زين سرمد، اكيد بالمكتبه واحد من يعني من كثره الناس اللي طب وتطلع يصير اكو مواقف، مرات مواقف حلوه طريفه، ممكن موقف محزن ممكن مفرح. شنو اكثر موقف غريب واجهك او صادفته وانت اثناء عملك بالمكتبه؟
2: هوايه الصراحه هم المواقف يعني، بس ما اعرف شنو اللي يحضر يعني. ممكن مره احد الاشخاص دخلوا، ما اريد اقول اذا هو ذكر او انثى،
0: اوكي،
2: أريد دفتر.
0: زين.
2: قلت لها أنا ما عندي قرطاسية. قالت لحد كل هاي الدفاتر شن.
0: أوكي.
2: طيب. أوكي. موقف ثاني حصل بس مو داخل المكتبة، بإحدى الورش قاعدين إحنا، كان عندنا بإحدى المنظمات، همينا أثناء تقديم الأشخاص وحدة ذكرت أنا أقرأ كلش وأحب أقرأ للشاعر علي الوردي.
0: علي الوردي
2: عالم اجتماعي مو شاعر. أوكي. أوكي مشت يعني.
0: تمام. مشت. أوكي. يعني إذا المشكلة سرمد هاليوم مثل ما أنت قلت، يعني أنا ألاحظها من هواية أكو قراءة ولكن ما أكو تركيز في القراءة.
2: مو بس هاي، للأسف إحنا اليوم من نسمع أي معلومة سواء على سوشيال ميديا سواء وين ما كان، قبل ننقل هاي المعلومة بدون ما نرجع
0: نتأكد منها،
2: بدون ما نرجع نتأكد إنه هل هي هاي المعلومة صحيحة أو لا، بدون ما يكون عندنا أي خلفية وراء موضوع المعلومة. قبل انه فلان قال هيك، فلان حكى هيك، فلان ماكو اي تحقيق، ماكو اي تعب. احنا شعب للاسف نستهلك، وللاسف نظام القطع انه اي شيء نسمعه نمشي وراه.
0: زين اذا سرمد، نوعا ما خلينا نقول نفصح عن هاي المعلومه بانه اكو نوع من التمرد عند سرمد على المجتمع، او خلينا نقول عمي عندك انت، يعني احنا نعرف الشخص اللي ما يحب يكون تبعية قطيع مثل ما انت قلت لأي شيء يسمع ويراه، شوية يكون مختلف نوعا ما، يعني قد ايضا يتعرض الى الهجوم، يتعرض للانتقاد، الى المحاربة، يمكن حتى في مجال عمله. شون انت اليوم تقدر تتعامل مع هذه الضغوطات الموجودة وتقدر تستمر وتنجح بوجود هذا المحيط؟
2: شكرا لهذا الاطراء يعني اللي بمكانه
0: محله.
2: هوايه مشاكل تصير لي بسبب انه مثلا انا طرحت وجهه نظر، حتى لو كان تعليق على السوشيال ميديا، انا عندي وجهه نظر. للاسف مجتمعاتنا قليل عندهم تقبل الاخر، خصوصا اذا كان من نفس ديانتك، من نفس طائفتك. طيب انت اسمعني، اسمع وجهه نظري، انا ممكن اكون غلط،
0: صح،
2: نعم تناقش وياي وصحح لي المعلومة أكون ممنون جدا، بس مو تجي أنه مثلا ترتكب علي أو تضيف شغلات من يمك على الكلام مالتي وتدخلني بمشاكل
0: في معمعة ومشاكل. والمشكلة هي أنه سرمد، لأن يمكن أني شوية تعرف أنه عندي نفس الطباع وأحب أنه أكون مختلفة عن الآخر وما أحب أمشي بما يمليه الآخرين، لأن أكو قناعات في الحياة مثل ما أنت قلت. اليوم أنت لما تريد تعبر عن رأيك أو فكرك فبالأخير أنت حر نفسك، يعني لازم يكون أكو ما يسمى بحرية التعبير عن الرأي، اللي هي للأسف اليوم حتى هذه مكممة من قبل بعض الناس وما تخليك انه انت تعيش بحريه وبسعاده وبرفاهيه. ويمكن مرات ضغط يصير عليك سرمد بهذا المجال، هل فكرت بيوم من الايام بسبب هذا الموضوع انه تعتزل السوشيال ميديا، تعتزل بيع الكتب شويه، تاخذ على جانب.
2: مو بس افكر اعتزل، يعني مرات تجيني لحظات افكر كل شيء واطلق يعني خارج العراق، ولكن لا، مش قد ما اكو هيجي جانب سلبي، بس بالتالي اكو مقابله جانب ايجابي جدا بالمجتمع. اكو بمجتمعاتنا وناس يعني لهم فضل علي جدا، وناس انه فعلا هم مثقفين، هم فعلا واصلين لمرحله يعرفون شنو هذا المجال، يعرفون شنو هذا الشخص، مو بس كسرمت كأي شخص من المجتمع. فأكيد لازم هم هنا نجيبهم بالطاري ونشكرهم على إيجابيتهم، وإن إذا خليت خليت
0: أكيد. أكيد طبعاً طبعاً.
2: فأني يعني هم هنا أحب أنصح الناس، من تشوفني أنا عندي توجه معين، من يشوفني أحكي بمجال معين،
0: احترم هذا الشيء،
2: احترمني ناقشني، بس مو أنه تكرهني أو تسبب لي مشاكل.
0: بالضبط. إذن هي بالآخر حرية الرأي هي مكفولة ومقبولة ومحترمة عند الجميع. سرمد راح نسمعها من فد أغنية بسيطة ونرجع نكمل البارت الثاني.

0: طبعا سرمد احنا نعرف دائما يقولون التشجيع كلش مهم وحلو اذا كان من الام، من الاخت، من الاب، من الاخ، ممكن من العم. فهاليوم اكو اتصال في اي بي لك، يعني نحب نسمعه. نقول الو، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا صباح الورد، يا اهلين.
1: اهلا،
0: شلون الصحه؟
1: الحمد لله. اهلا بكم، ضيفكم المبدع.
0: المبدع بانت سرمد. كعمه.
2: شكرا.
0: كعمه شو تحب تقول لسرمد؟
1: والله عمو انت طموح، صحيح، والطموح مشروع، صحيح ايضا الطموح والطموح المشروع يكون له بيئه تخليه ينمو. هذا هميني واحده من الفقرات. صح. شوف اقول لكم شغله يا جماعه، القراءه هي صح تغذي الفكر، تغذي العقليه، يمكن تغير حتى مجرى حياه كامله. نعم صحيح. هذا الكلام لا يختلف عليه اثنان ابدا. واحنا باعتبارنا من الجيل القديم وعاصرنا الجيل الوسط وعاصرنا الجيل الحديث، يعني مخضرمين ايضا، يعني تستفادون من خبرتنا ولو بمعلومات بسيطه. القراءه جميله جدا جدا جدا جدا في هذا العصر، عصر السرعه وعصر التكنولوجيا والهذي. للاسف أشوف أغلب الجيل عن القراءة الكتابية، وقبل يروح يدخل على الجوجل يطلع المصدر اللي يريده، لكن من غير ما يعرف فحوى ما هو يريده، سيأخذ فقط اللي هو يريده. لكن البقية يعني شلون مثلا أقول لك إياها،
0: يقرأ الكتاب بس من الغلاف وها هي يترك المحتوى،
1: أو مثلا المحتوى أو شيء اللي هو يريده. وفي الختام أقول شيئا واحدا، وهذا اللي راح أقوله وكل واحد يفهمه، أقول عندما تجلس وبيدك كتاب وقهوتك في الليالي الدافئة، متعة لا متعة مثلها.
2: عمو يا هجيقارة لازم،
0: ويا هجيقارة هو مدخن.
1: هذه لا خديك من الجيقارة، هذه بالنسبة للمدخنين، هو كل الناس مدخنين. لكن أرجع وأقول الكتاب في يدك وأنت تقرأه وفي ليالي الشتاء ومع فنجان القهوة، متعة لا تواهيها متعة.
0: أكيد.
1: هذه بس اللي يفهمها شنو ليش من تقرأ الكتاب بيد قراءة. صح احنا بقلت الزمن السريع وزمن التطور وإلى آخره وزمن الجوجل واوا، لكن لما يكون بيدك الكتاب وتقرأ الفصول تباعا تباعا كالحلقة المتسلسلة المتواصلة، يعني الفكرة تفهمها من الأليف للياء.
0: صح صح أكيد. طبعاً إحنا نشكرك، شكراً لاتصالك، ونتمنى لك نهار سعيد.
1: شكراً
0: جزيلاً. طبعاً سرمد، برأيك اليوم إيش قد مهم إنه الأهل يكون لهم دور في دعم أبنائهم في كل المجالات؟ هل تعتقد أحياناً إنهم عدم تشجيع الأهل للأبناء ممكن يكسر عندهم فد رغبة معينة أو طموح معين للنجاح؟
2: 100%. أولا شكرا للعمدة، شكرا على تشجيعك عمو، وشكرا لأن أنت دائما يمي. 100% تشجيع الأهل مهم جدا، ولكن أكو هواية جوانب ما يصير أنه الأهل يشجعون عليها. للأسف إحنا نشوف حاليا التربية الأسرية مختلفة عن قبل، يشجعون أطفالهم على شغلات هم أساسا. أبسط مثال، أبسط مثال، شجعوهم يفتحون صفحة على التيك توك بس ما علموهم فد محتوى معين.
0: صح.
2: طيب أنت شجعت ابنك يسوي له صفحة، أوكي ماكو مشكلة، ويسوي بثوث ويسوي، ولكن أنت شنو المحتوى، شنو اللي راح يقدمه للمجتمع؟
0: وبالنهاية يزعل إذا يصير أكو انتقاد أو تعليق ما يحبه.
2: ممكن أن يضوج من أهله. تشجيع الأهل مهم جدا، ولكن أيضا يعني خلي يكون أنه مثلا لا نجبر على شيء معين. أكو هواية مثلا أهالي يجبرون طفلهم يجيبوا له دفاتر رسم، أقلام تلوين، وارسم وتعلم رسم. طيب هو مثلا
0: جزء ما يستهوي الرسم،
2: مو مجال الرسم. أجرب ويا غير طريقة، أجرب ويا غير طريقة إلى أن أكتشف أشوف هو موهبته وين، وأشجع وأمشي بهذا.
0: زين سرمت شغلة مسألة الصبغ يعني أكو شغلة بعيدة بدا الصبغ
2: نعم.
0: كتب
2: نعم.
0: قراءة صح. شعر شلون ربطت هذولي بعضهم؟
2: ما ينربطون أكيد بس شغلة الصبغ هي مهنة الأهل مهنة الوالد
0: الله يرحمه
2: وأكيد هي مصدر رزقي ولكن شغل المكتبة والشعر هاي يعني هاي موهبة إنه أنا أمارسها بعد ما أكمل شغلي بالصبغ و
0: هم يعتبر فن يعني أنت لما تلون هاي هم لازم يكون عندك فد كيف ووهز وهيك المود يكون عالي وعلى قولتك وياها جيجارة وما يعني يجي واحد بس يشتغل وهاي يزبط
2: أغلب الأفكار الحلوة
0: تجي أثناء الصبغ مو ليش ده أقول لك
2: والأبيات الأكتبة تجي أثناء ما أنا مثلا
0: الأبيات الشعرية ها
2: أشتغل تمام
0: حلو
2: لأنه أكون أنا بوقت أنه مثلا خصوصا إذا أكون في بيت ما في ناس بيت بوحدي وأشتغل شيء يعني
0: تأخذ راحتك
2: أخذ راحتي جدا ويزيد التفكير أكيد مع سماع أغاني سماع موسيقى وتشتغل الموهبة
0: الحس العالي زين سرمد إيش قد تشوف نفسك أكو فرق ما بين سرمد السابق ما قبل أنه يتولع بموضوع القراءة ويفتتح مشروع أمل وما بين بعد أنه هذا المشروع صار وبعد ما سرمد خلينا نقول صار عنده مخزون من الكتب والمعلومات إيش قد تغيرت شخصيتك ما بين ذاك الوقت وهذا الوقت؟
2: يعني أنا أشوف نفسي سابقا كنت شخص مستهلك فقط شخص أنه مثلا أي شيء ترند مثلا أنه أنا ويا ما
0: تمشي ويا أوكي
2: هذا الشيء أوكي يعني ما دا نحكي بسوء عن هذا الشيء الترند لا هذا الشيء هم أنا بإيجابية ولكن بعد ما بلشت بالقراءة لا اكتشفت أكو عوالم هواية إحنا يعني أنا ما كنت واصل لها ما كنت أعرف شيء عنها وصلت إلى مرحلة قمت أدور كتب أساساً هي ما مطبوعة أو هي ما متوفرة بالعراق أو هي ما متوفرة بالنسخة العربية للأسف فهاي المرحلة اللي وصلتها تخليني بعد أقرأ أكثر بعد أطالع أكثر بعد أشوف بلكي إنه هذا الكتاب اللي أنا أريده في اليوم من الأيام أشوفه في مكتب
0: حلو هي هاي الصعوبة سرمت مرات أكو بعض الكتب قلت إنه مشكلة ما تتواجد هنا يعني ما مطبوعة ما موجودة ومرات أكيد صادفتك إنه إجى شخص طلب فد كتاب معين وهذا الكتاب ما كان موجود أو ما قدرت توفره شون برأيك شون تقدر تلقى حل لهذا الموضوع
2: سهل
0: يعني
2: سهل جدا سهل جدا أولا دار النشر اللي نشرت هذا الكتاب هي بأي دولة موجودة
0: زين.
2: مثلا موجودة كسبيل المثال هي لبنانية عندهم فرع أو عندهم مكتبة يتعاملون وياها بالعراق عندهم ما عندهم أنتظر من يصير أكو معرض كتاب دولي هاي المكتبة إذا كانت مشاركة أروح أجيب هذا الكتاب
0: حلو جميل جدا
2: سهلة جدا
0: جميل سرمد أهم راح أكيد ناخذ فاصل صغير بس أرجع أذكر مشاهدين ومستمعين أيضا بإمكانكم أنه تشاركونا بآرائكم من خلال اتصالكم على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين وراح يكون أكيد عندنا جائزتين الأولى مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني والجائزة الثانية راح تكون مقدمة أكيد من سرمد من مكتبة أمل ونقول ألو صباح الخير ألو صباح الخير
3: صباح الخير
0: أهلين إيهاب صباح الورد داخي وصحته أخباره
3: الحمد لله
0: إن شاء الله هر دائما باش هاود كشمنخ أخونا إيهاب
3: ما الموضوع عن إديو
0: والله موضوع عن إديو لك ثواني له إديو لك ثواني للقراية برأي أخ آية إديو ما هل إنه إثن تناشي إديو اهتمام قاود قراية مغد القميفة لو قل أي اهتمام قاوح
3: طبعا هتيادي مقلل لأنه بواسطة موبايل وفيسبوك وأي شغلات مقلل قميثة قميثة لمن يخو أخلي طلاب كل مدرسة أثوابة مكتبة
0: إيه
3: كل مدرسة أثوابة مكتبة هذه المكتبة فترة الدروس الشاغرة أو مرات كذي ولا برامج تشيك زون المكتبة، كوذي وانا استعارات الكتب من المكتبة، أسوأ مناطق مناطق أسوأ مكتبات أسوأ بين كتب ليش أخوة أيام العطر تزاول المكتبة في مستعار أخوة كتب شغل أخوة ما تقول بيتقال أخوة هذا من دي أحسنني من هذا وقت الموبايل. أول شيء موبايل أذية لي صحيا، ثاني شيء معلومات موبايلي حيلة معلومات لأشياء صحيحة يعني دقة شغل بعض المواقع كده خلينا شرخة من دي شكل زين بها إيقاب قميثة شكل يا ودا شكل ثاني لا ده لبش لي يعني من دي نحو القراءة كتب أبدا ولا بش يعني لا مدارس لا جامعات شو من دي لبش لي
0: أي دا حضرا حالة حضرتك حاليا خشبوني مدرسي وتلا
3: نعم
0: أي نعم كمدرس آيت أديو دخل خازت وضعية الطلاب يعني ميل السبب الرئيسي إنه أديو ميل مانع إنه قاود مدارس ويا هذا تطور دي إيثن إنه لها إيثن أديو اهتمام قاود على الأقل مكتبة مغميرة وزورتها ومن خلال هذه مكتبة بمسؤولية الكادر التدريسي والإدارة إنه أنهن أديو موفري ومشجعي طلاب على هذا موضوع لخازت إنه أديو تقصير ليل فقط من الأطفال ومن الشباب مو مفروض أديو مؤسسات صح. تعليمية هاويلي خدور كبير صحيح. وأساسي قاو التوفير هذا أجواء طار الطلاب
3: صحيح صحيح هور كنت مدرس أو معلم أتلي خطة قراحش قاوح هذه خطة مني كمتابع عليك متابع علي مدير مدرسة مدير مدرسة لمشرف مش الليل زين آيات دها مثلا كطالب أو أتلق مثلا أبلد مدرسة أو أبلد مدرسة أتلا موفرت لك كتاب خدفتر وخا ألوان لجعل يعني حول هذا مندي لا قشي فروات أتين هذا مندي آين لتلا فلازم تاية تشجيع لازم تاية تشجيع
0: تماما عزيزي أخونا فضل فضل كشمنه
3: كبيثة مدارس يعني كمشجعي وطلاب نحو الدراسة حتى كامل وقت السبعينات ثمانينات معلم يلا من يبقى لدرس يونا قلم رصاص جعوالي حتى قي طالب دي وبنفس الرحلة دي جدت هذا الطالب هذا قليل ليش قل لك القلب هذا ليلك ليش هذا بس ثاني يوم هذا قيالة بتقال حتى الشاق القلب نفس دعوة يستجيع
0: بالضبط بالضبط صحيح عزيزي أخونا
3: بدها لبش لي بدها لبش لي لبش لي يعني انهيلة انهيلة
0: لا إن شاء الله أكيد بس الفضل بالأجيالنا الدين موجود أكيد مغميرة لسرمد لو خليت قلبت تمام عزيزي أخوانا إيهاب شكرا لمخبروخ وإن شاء الله يوم خاو بسيمة عزيزي هاو بسيمة شكرا سرمد بهذا الصدد في هذا الموضوع اليوم مثل ما قلنا فعلا أنه إذا تلاحظ أنت المؤسسات التربوية اليوم هذا الإهمال الفظيع فيما يخص الكتب شنو اليوم شنو مسؤولية المدارس ومسؤولية المؤسسات التعليمية نعم. إنه لازم هو توفر اليوم للطلاب
2: أكيد مسؤوليتهم كبيرة بهذا الجانب توفير الكتب توفير مكتبات بكل مدرسة بكل معهد بكل جامعة توفير مسابقات للطلاب توفير لهم مهرجانات ممكن خلي تكون مرة بالسنة تشجعهم يجمعون مدرستين ثلاثة موجودين بمنطقة واحدة أو حتى إذا من منطقة إلى منطقة يسوون مناقشات يسوون جلسات يسوون ورش يسوون مهرجانات بخصوص
0: مسابقات القراءة يعني
2: تمام يعني تشجيعهم ماديا ممكن همينة قبل فترة قصيرة جدا بهاي الفترة اللي فاتت إحدى الجامعات اللي قريبة اللي موجودة بالحمدانية سوت مسابقة على قراءة كتاب وكانت الجائزة 5 مليون دينار عراقي
0: حلو
2: حتى اللي ما
0: مفكر ما قاري قرأ والله خوش شغلة هاي تشجيعية هو بالنهاية أكيد إحنا دائما نقول مثل ما قال السرمد إحنا ما نقدر أيضا نلقي اللوم فقط على الشباب أو الشابات أو الفئات بغض النظر عن الفئات العمرية الموجودة كمجتمع بقدر ما نلقي اللوم أيضا على المؤسسات لأنه أنا برأيي نهضة المجتمع وثقافته ونجاحه يأتي من المؤسسات التي ينبع منها إحنا اليوم سواء شئنا أم أبينا مو بس البيت مدرسة اليوم المؤسسات والبيئة هي المدرسة الأولى برأيي، ومن ثم يجي البيت، لأنه اليوم الطفل من دا يطلع ويختلط بالروضة ومن ثم المدرسة والثانوية والإعدادية وما إلى آخره، هو مزيج من هذا الاختلاط. واليوم أنت البيئة اللي تكون موجودة شو ما تكون أنت راح تتأثر بها، إذا كانت بيئة مثقفة وقارئة، إذا كانت بيئة بس اهتماماتها ترندات وهوسة وطرمقة، وهذا للأسف هذا الحال اللي إحنا وصلنا يعني لليوم.
2: طرفة مثلاً أنا هسه كطالب وأروح للمدرسة ويستقبلني المدير مال المدرسة يقول لي جاهزين جاهزين معي. طيب أنا كطالب شنو راح أسوي؟
0: يعني حتى الأغاني ها اليوم أنا مشكلة ده نسمع الأغاني مال التخرج هاليوم، يعني أغاني التخرج مال قبل كم سنة. نعم. والزي والرقص شلون كان، واليوم الطربقة والهوسة والتلوث البصر والسمع اليوم اللي ده نشوفه للأسف. فلذلك دائما أقول إنه إحنا نلوم المؤسسات أكثر بقدر ما إنه إحنا مو بس نلوم الأهالي والأطفال، لأنه هم بالنتيجة هذول ثمار اللي دا يشوفوها اليوم، مسؤولية هاليوم التربة. وليش دائما إحنا نقول بالمدارس أو نقول التربية والتعليم، يعني أنت اليوم مو بس مسؤوليتك تنطي تعليم، بل وإنما أيضا تنطي تربية، تنطي أساليب صحيحة ودقيقة. نجي على آخر شق سرمت، نعوف هسه مسألة الكتب كلها اللي صارت مواضيع مهمة. أنت ذكرت أنه تحب الشعر، أوكي، والشعر أنا أعتقد أيضا همين مرتبط أحيانا أنه هذا الإلهام هم يجي نتيجة قراءة الكتب، يتأثر إلا ما تتأثر ببيت شعري بشاعر. منو أكثر شاعر أنت تأثرت به وخلاك تحب الشعر؟
2: صراحة هواية، أسماء هواية.
0: عباس تشيشان من ضمنهم لو لا؟
2: ممكن نعم.
0: أوكي.
2: تشيشان يعني عنده
0: نزار قباني
2: عظيمة. تمام. هواية يعني
0: اللي متأثر بي أكثر واحد.
2: أنا أربطها مثلا بهاي اللحظة أنه أنا شنو محتاج، أحتاج مثلا أسمع غزل الشاعر الفلاني حاليا بهاي اللحظة والترند يمي.
0: أوكي.
2: بهاي اللحظة أنا أحتاج أسمع مثلا عتب، أحتاج
0: أنا لاحظت على المكتبة ما شاء الله، كنت بالمكتبة حاط لي أشعار وكل شعر واسمه حتى تسوي وهز لواحد ها يقعد شو اسمه يقرأ الأشعار.
2: صحيح.
0: ووجود الطاولة وياها والقهوة وياها، واللي يجي تفضل خليني شرب القهوة. تسوي أجواء حلوة يعني بالمكان. سرمد نحب تسمع لنا فت شعر صغير
2: إذا لو علي صغير
0: إذا ماكو زحمة
2: تمرد شوية
0: تمرد يابا خذ راحتك، إحنا نحب التمرد
2: شوية غزل.
0: سوي له تشجيع الصوت الشعر مخرجنا
2: أحد مش لو وحدين، وحدة صغيرة وحدة شوية أطول. بعيونك أريد اليوم أتمدد ونام، بعيوني لو أبديك صدقيني ما ألام.
0: هلو.
2: تنقط حالات البيت جوري وعشق والوان، بشفافك انت الهيل ليلة أمس سهران.
0: الله الله.
2: وأعرف وحدة يعني أنا بس الوحيدة أعرف، أنتم ما تعرفوها.
0: أوكي.
2: عندها شامة بنص وجهها.
0: هلو.
2: عندها شامة بنص وجهها مدوخة الناس كلها. والنوب سمرة وقصيرة كون صيرة سند فيها.
0: أوكي.
2: هيج ترفة وحيل تنحب، شلون أوصف لكم عطرها، قربت رتلها صير خربة اللعبة بخجلها. شي صير لو تبيعي لي غدودك من صغري محضر سعرها، وفيش لو لوحة سمارج والله حرق الدنيا كلها.
0: عاشو عاشو. يلا الله يناول لك اللي ببالك ان شاء الله، لازم تلقى لك واحدة هيك مواصفات.
2: بس انا
0: عرفت. ها بس يا ابا عمي بالعافية عليك، وعاشت ايدك على هاي الكلمات الحلوة. وحلو انه هاليوم الشباب بهيجي عمر انه يكون عنده عمق في التفكير، يكون عنده هيجي هوايات، بنفس الوقت يكون عنده مخزون ثقافي، هو مهم بالحياة جدا هاليوم. احب فت كلمة سرمد اليوم توجهها الى شبابنا وشاباتنا الحلوين، الى الصغار وممكن حتى الى الكبار يعني، وخصوصا في هذا المجال مجال القراءة.
2: تمام. اكو فد ند معين يصير فتشي من الكبار بالعمر ينصحون هذا الجيل اقروا، يشوفوا فتشي جيلنا يشوفوا فتشي انه هذا ايش يحكي شنو اقرا، انا عندي موبايل، انا اريد اوضح فتشي انا مسوي بحياتي، يعني ممكن انه اثر بشخص واحد وممكن انه ما اثر، بس يعني احب احكي هذا الشيء. أنا حتي أكو لعبة معينة عندي موبايل خاص لها، عندي أكثر من 3-4 موبايلات ماكو مشكلة، ولكن أعرف شلون أنظم وقتي. أنا رحت للشغل كملت شغلي أرجع، ممكن عندي وقت معين باليوم أقرأ بي، حتي لو كانت نص ساعة أنه أنا أقرأ بي تمعن، هاي كلش كافي.
0: جميل.
2: هواية راح تتغير شخصيتكم، هواية راح أنتوا تتغير، يعني راح تعرفون فد معلومات أنتوا صحيح كنتوا تعرفوها سابقا بس مو بهاي الصورة الحقيقية مالتها، كنتوا تعرفوها بصورة أخرى.
0: صح، حتى ينطيك نوع من الصبر والهدوء سرمد. يعني لاحظت القراءة تنطي للإنسان شوية شخصية أهدأ، يعني صار أكثر عاقل، بالأخص إذا هو شوية متمرد مثل في الجماعة، يعني شوية بالقراءة
2: يصير العصبية مسيطرة علينا، بس يعني أوكي
0: ماشي الحال.
2: صحيح تعلم الإنسان يكون هادئ 100%.
0: إيش تتمنى سرمد؟ طموحك في مكتبة أمل وين توصل بيها؟
2: شوفي، أكيد كل شخص عنده مكتبة يطمح يكون عنده أكبر مكتبة، يكون عنده أشهر مكتبة، بس أنا أطمح يكون عندي مكتبة يجولها باليوم أقل شيء 10 أشخاص بس، ما
0: حلو.
2: فقط 10 أشخاص حقيقيين يجون، أنه مثلاً مو إلا يشترون كتاب، أنه يقعدون يقرون، يناقشوني، نبادل الأفكار بيناتنا، أنا أتعلم منهم، كلش حلو هذا الشيء.
0: إذا نشوف همين ضروري اليوم سرمد أنه يكون أكو دعم، أيضا دعم مادي من قبل المؤسسات حتى تشجع الشباب أنه يفتتحون مشاريع.
2: أكيد، وأنا صراحة من ناحية الدعم أشوف الدعم موجود، حلو، يعني مؤسسات تدعم،
0: جيد،
2: ولكن أيضا نحتاج تشجيع ودعم من المجتمع. شوفي، أني ما أعرف إذا أصير أحكيها بالإعلام أو لا، بس أنا شخص صريح.
0: أوكي.
2: يعني أحد المرات إنه وحدة قالت لي أهلي ما يخلوني أجي المكتب. ليش أهلك ما يخلوك؟ ما أعرف شنو النبرة اللي هم ماضيها
0: إنه حتى الكتب
2: المكتبة ما تتقربين على المكتبة.
0: للأسف أكو هيك شيء لحد اليوم في مجتمعنا موجود هذا الشيء، أكو خوف يمكن سرمد. تعرف المرات الكتب تفتح عينك على
2: هي أساساً هم الأهل ما فد يوم لازمين كتاب بيدهم،
0: مو هنا
2: ولذلك إنه يخافون بدهم تطلع تتفوق عليهم أو
0: هي هاي النظرة، بالإضافة بالضبط اللي هو التمرد، لأنه أنا قلت لك القراءة تفتح بصيرتك إلى كثير من الأمور، وأحياناً للأسف لأنه إحنا في مجتمع ذكوري أكو بعض العقليات اللي تزال تحب تسيطر على البنت بالأخص، إنه تنطي لها محدودية في التفكير، محدودية في النضج والوعي، خوفا من أنه بعدين هاي البنت تصبح مستقلة، تصير ممكن نوال سعداوي نسخة ثانية. وهذا الشيء موجود سرمد، يعني يمكن أنت تصدق، يعني تعرف أنه هذا الشيء موجود، أكو خوف من هيك أمور. لكن بالنهاية أنا أقول مثلك، يعني أوافقك الرأي بأنه ثقفوا أنفسكم بقدر ما تستطيعون. فاليوم القراءة، الكتاب هو خير جليس صح للإنسان، وهو المغذي الأول والأخير بالنهاية. كنت كلش سعيدة سرمد وياك في خلال هذا الوقت الممتع وطار الوقت، ولكن أنا كل اللي أتمناه حقيقة اليوم إن شاء الله أنه مكتبة أمل ما تكون فقط في سهل نينوى، بل أنه نسمع أكو فروع في كل محافظة، ونسمع سرمد نبيل فلفت هيك يخلون كبيره سرمد نبيل الياس.
2: لا مكتبة أمل افتخر بهذا الاسم
0: اكيد، ولكن اسمك يكون اسم موجود بها. احنا نريد الله يخلي لك الوالده اكيد. شوف، سواء شاء ام يأبى شخص، دائما انا اقول يعني والاب ينحط جناح على راسنا وتاج على راس اكيد، لكن الام هي لها لمسة غير وإلها وجود غير، وممكن تأثر في حياة الشخص بشكل كلش كبير. فالله يخلي لك الوالدة إن شاء الله تكون هي الأم والأب لكم، وتسندكم دائما وأبدا في نجاحاتك، ونشوفك إن شاء الله بمكان أجمل وأفضل ومستقبل أجمل سرمد.
2: أنا أشكركم جدا بشكل شخصي، أشكرك مريم، وأيضا أشكر المخرج وكادر الراديو كله، أشكركم لأن فكرتوا أنه تلتجئون إلى فكرة الكتب. أنا اليوم هواية برامج أشوفها أغلبيتهم دي يطلعون يحجون سعر المواد الغذائية، سعر المدري شنو، أغلبيتهم دا يحكون بترندات معينة
0: جوانب النفسية والطبية
2: قليل أشوف أنه أكو قنوات أو إذاعات تهتم بجانب القراءة. فشكرا لكم لأن أنتوا اطرقتوا على هذا الموضوع، وشكرا لأناني كنت بيناتكم وعاشت إيدكم.
0: أكيد لا عزيزي، إحنا كلش فرحانين، وهذا من واجبنا إحنا اليوم، إنه مسؤوليتنا اليوم أمام المجتمع وأمام الله إنه نكون إحنا نركز على الأشياء اللي تهم مجتمعنا فعلا، واللي إحنا نقدر من خلالها ولو نصلح في جزء بسيط مما حطم الزمن والحروب، والحروب الاقتصادية والنفسية والمجتمعية في نفس الوقت. فإن شاء الله يا ربي يرجع بلدنا الحبيب العراق مثل ما كان في الزمن السابق، حب القراءة والكتب والمكاتب والمتنبي وضجيج الكتب ورائحة القهوة مثل ما قال الوالد، وترجع هذه روح الثقافية عند الشباب اللي كانت موجودة سابقا عندنا.
2: شوفي كل الأزمان تروح، كل القادة تروح، سواء قادة سياسيين قادة دينيين قادة مجتمع مدني، كل شيء يروح، ولكن الكتاب ما يروح.
0: بالضبط بالضبط، الكتاب يبقى خالدا في ذاكرة الإنسان طالما هو عايش، ويبقى إلى مدى الحياة وطول العمر. نشكرك مرة أخرى سرمد، ونتمنى لك كل التوفيق. تحية.
4: ألو.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

دكشميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤ.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: مارو احمد سعد عفروتو 2025 سيفي احمد طارق يحيى فيليبينو حبيبي عنده معاد هجيب له طياره
1: وده لاجل الحب

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية.

0: الفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في زمن كانت فيه الصفحات تقلب ببطء وتشم رائحة الورق كما لو أنها جزءا من الحكاية. كانت القراءة طقسا هادئا يشبه جلسة تأمل عميقة مع الذات. كتاب واحد كان كفيلا بأن يصاحبنا لأيام نعيش بين سطوره

نحفظ بعض عباراته كما نحفظ ذكرياتنا. أما اليوم فقد تغير المشهد، لم تعد القراءة حبيسة الورق، بل انتقلت إلى الشاشات وأصبحت في متناول اليد بضغطة زر. آلاف الكتب والمقالات والقصص تفتح في ثوان عبر الهاتف أو الأجهزة اللوحية. القراءة لم تختفي ولكنها تغيرت، حيث كانت في الماضي مرتبطة بالصبر والتركيز، وكانت المكتبات ملاذا للباحثين عن المعرفة والهدوء. أما في الحاضر فهي أكثر سرعة وتنوعا، لكنها أحيانا أقل عمقا بسبب التشتت وكثرة المصادر. ومع هذا التحول يبقى السؤال، هل فقدت القراءة روحها أم أنها ببساطة أعادت تشكيل نفسها لتواكب عصر السرعة؟ الحقيقة أن القراءة مهما تغير شكلها ستظل نافذتنا الأولى لفهم العالم، سواء كانت عبر كتاب ورقي نحمله بين أيدينا أو شاشة نمررها بأصابعنا. فالمهم ليس الوسيلة بل الأثر الذي تتركه الكلمات فينا. في الختام، القراءة ليست ماضيا نتحسر عليه ولا حاضر ننتقده، بل هي جسر يربط بينهما ونحمله معنا أينما ذهبنا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء، في أرضك الطيبة تزهر الأحلام. تطبيق روناكي يتيح دفع فواتير الكهرباء إلكترونياً في كردستان. الديمقراطي الكردستاني الإيراني: طهران استهدفت بطائرتين مسيرتين مخيماً قرب أربيل. محكمة نينوى تكشف هويات 52 من ضحايا مجزرة سجن بادوش. الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان تفعيل برامج التدريب العسكري لرفع كفاءة القوات العراقية. طقس العراق: موجة غبار وارتفاع في درجات الحرارة. يبحثان تفعيل برامج التدريب العسكري لرفع كفاءة القوات العراقية. طقس العراق: موجة غبار وارتفاع في درجات الحرارة. شركة شحن فرنسية

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أصدر في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بقلي خليتها قطرة دهانخ قاتخ بيونا يا روخي جاني منخ مورنو شني ويماني كل لي ايوات ارخف وماني

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

تطبيق رونا كي يتيح دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا في كردستان. الديمقراطي الكردستاني الإيراني: طهران استهدفت بطائرتين مسيرتين مخيما قرب أربيل. محكمة نينوى تكشف هويات 52 من ضحايا مجزرة سجن بادوش. الزيدي ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان تفعيل برامج التدريب العسكري لرفع كفاءة القوات العراقية. طقس العراق: موجة غبار وارتفاع في درجات الحرارة. شركة شحن فرنسية تعلن تعرض سفينة حاويات تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز. بكين تدعو لوقف شامل لإطلاق النار وتؤكد حق إيران في الطاقة النووية السلمية.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.